0: أرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة، من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو.
3: ريم راديو.
1: بمارينا السعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
5: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
1: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
6: انا فرحان بزاف حيتاش دوز هاد البيرفورمانس، وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
7: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب، والفنانين الكتير عزيمين اللي حنشوفهم اليوم.
1: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان بروناي دار السلام جلالة السلطان حجي حسن بولقية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربوغي جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب سلطان بروناي دار السلام في هذه البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. وبعدما نوه بعلاقات الأخوة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، أعرب جلالة السلطان حجي حسن البلقية عن عزمه مواصلة الجهود المشتركة من أجل توطيد روابط الصداقة والتعاون خدمة للشعبين الشقيقين.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيضمة وسهول تدلى ورحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية، ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية، إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيظمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية، وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب، وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب جير.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
11: علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطات الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
13: للمرة الرابعة على التوالي المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و4.5%.
2: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
14: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات، وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية، من ناحية واحدة أخرى خصنا ضروري ما نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لود الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
15: كل واحد يحافظ على بلاصته، ونحاولوا اللي جلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج الحديد داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
16: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيبها وخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
17: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازه والبرامج ديال التوعيه، راه الناس وعازمه الصراحه.
3: الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكداً أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
18: من الملاعب الإنجليزية إلى الدور التركي، يبدأ النجم المصري محمد صلاح محطة جديدة في مسيرته عقب إعلان نادي طرابزونسبور التعاقد معه رسميا. وسط ترحيب جماهيري لافت، وصل صلاح إلى مدينة طرابزون مرتديا قميص ناديه الجديد، حيث كان في استقباله مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن حماسهم لانضمامه إلى الفريق. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فسيوقع اللاعب المصري عقدا يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو. وبعد مسيرة حافلة قادته إلى الملاعب المصرية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية، يستعد صلاح لاكتشاف أجواء الدوري التركي الممتاز، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين مع غالاتا سراي، والبلجيكي لياندرو تروسار مع بيشكتاش، والإنجليزي مايسون غرينوود المنضم إلى فينيربخشة. ويأمل طرابزونسبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل إلى الدور الفاصل من مسابقة يوروبا ليج أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي الذي توج به آخر مرة سنة 2022.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
19: أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها، حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز الأربعاء. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي أبطلتها المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالة الطوارئ الاقتصادية.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
20: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
21: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حرائق الغابات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان. الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية، وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غشت الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب الشرق ميناهاسا، قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات إطفاء يدوية للتغلب على صعوبة التضاريس الوعرة ومحاصرة البؤر المشتعلة. وعلى الرغم من النجاح في السيطرة على أجزاء واسعة من هذا الحريق، أكدت عملية المراقبة الجوية الصباحية استمرار وجود بؤر حرارية نشطة مشتعلة عند قاعدة جبل سوبوتان، ما يطيل أمد عملية الإطفاء ويستدعي استمرار حالة الاستنفار حتى القضاء على آخر النقاط الساخنة.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العلية للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
23: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
24: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائماً جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
22: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
25: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إشي بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
26: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
27: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
22: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
28: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
0: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.5%.

0: 831461 مسافرا، بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: ارتفعت أسعار النفط الخميس متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الخام في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بمقدار 36 سنتا أو بنسبة 0.48% إلى 75 دولارا للبرميل. ويتابع المستثمرون تطورات المشاورات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائريه مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة.

0: يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 من يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات وتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعم الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو. بمارينا السعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
7: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
6: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
8: انا فرحان بزاف حيتاش دوز هاد البيرفورمانس، وفريمو كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
9: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب، والفنانين اللي كتير عازمين اللي حنشوفهم اليوم.
6: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
1: غيم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حرائق الغابات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان. الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غشت الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب الشرق ميناهاسا، قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات إطفاء يدوية للتغلب على صعوبة التضاريس الوعرة ومحاصرة البؤر المشتعلة. وعلى الرغم من النجاح في السيطرة على أجزاء واسعة من هذا الحريق، أكدت عملية المراقبة الجوية الصباحية استمرار وجود بؤر حرارية نشطة مشتعلة عند قاعدة جبل سوبوتان، ما يطيل أمد عملية الإطفاء ويستدعي استمرار حالة الاستنفار حتى القضاء على آخر النقاط الساخنة.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
11: إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو
2: غيم راديو.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها، حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز الأربعاء. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي التي أبطلتها المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالة الطوارئ الاقتصادية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان بروناي دار السلام جلالة السلطان حجي حسن بولقية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربوغي جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب سلطان بروناي دار السلام في هذه البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. وبعدما نوه بعلاقات الأخوة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، أعرب جلالة السلطان حجي حسن البلقية عن عزمه مواصلة الجهود المشتركة من أجل توطيد روابط الصداقة والتعاون خدمة للشعبين الشقيقين.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من الملاعب الإنجليزية إلى الدور التركي، يبدأ النجم المصري محمد صلاح محطة جديدة في مسيرته عقب إعلان نادي طرابزونسبور التعاقد معه رسميا. وسط ترحيب جماهيري لافت، وصل صلاح إلى مدينة طرابزون مرتديا قميص ناديه الجديد، حيث كان في استقباله مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن حماسهم لانضمامه إلى الفريق. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فسيوقع اللاعب المصري عقدا يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو. وبعد مسيرة حافلة قادته إلى الملاعب المصرية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية، يستعد صلاح لاكتشاف أجواء الدور التركي الممتاز، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين مع غالاتا ساراي، والبلجيكي لياندرو تروسار مع بيشكتاش، والإنجليزي مايسون غرينوود المنضم إلى فينيربخشة. ويأمل طرابزونسبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل إلى الدور الفاصل من مسابقة يوروبا ليج أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي الذي توج به آخر مرة سنة 2022.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
15: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائره مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا.
16: في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
17: إذاعة الأخبار المغربية
18: للمرة الرابعة على التوالي، المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و 4.5%.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
17: المصداقية والخبر اليقين.
19: غيم راديو.
20: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
21: حرف لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
22: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية، لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
20: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
23: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
24: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
25: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
20: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
0: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في رباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعم الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026 والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات وتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز حيث تم الإقرار بحصول أخطاء كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنه مستبعدون من هذه العملية وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية. راديو. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيظمة وسهول تدلى ورحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيظمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب، وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب غير.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: ارتفعت أسعار النفط الخميس متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الخام في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بمقدار 36 سنتا أو بنسبة 0.48% إلى 75 دولارا للبرميل. ويتابع المستثمرون تطورات المشاورات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات.
2: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في رباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعم الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب التحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده بالوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
9: حرفة لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
10: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
8: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
11: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت تحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
12: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
13: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
8: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: حالة الطقس.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيظمة وسهول تدلى والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية، ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيظمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية، وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب، وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب غير.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 من يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات وتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مطار الرباط سلا استقبل 1,117,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
5: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
18: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بسلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
19: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
18: إذن الحديث ما زال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على تعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم التوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن للأراضي العارية على مذكرة المعلومات لانوت ديال لاجونس إربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي،
19: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر. نعم. لأن ملي كيكونوا مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمام، ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب الأغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي، في إما كيكون تحت ديرو تجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلتش في نطاق الملكيه المشتركه.
18: نعم.
19: فدائما كنطلبوا الوثائق كما هضرنا سابقا، يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه اذا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. اذا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلان كاداسترال، يعني البلان داركتيكتور نوفاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد. واللي هي ضروري خصنا ننتبهوا ليها ونردوا معها البال، وانه خصنا نشوفوا شهاده الملكيه ديال ديك العقار واش كتطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
18: نعم، هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الاستاذ منتصر، انكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبه للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشاره في المستقبل باش ما يوقعوش اشكالات وما يوقعوش المنازعات وكل مسائل مضبوطه.
19: صميم العمل ديال الموثق.
18: نعم، هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلت وانت كتحدث على رخصه السكن وانت كتحدث على رخصة البناء، وإلا يعني احنا كنعرفوا كاين مجموعه ديال الاشكالات اللي كتكون كتوقع بعض المرات. الانسان كياخذ الرخصه ديال السكن ديالو, كياخذ الرخصه ديال البناء بطبيعه الحال قبلا, ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات, كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو, كتكون عنده الكوزينه كيرجعها هي مثلا كيضيفها البيت, السيجور كيولي داخل الصالون الى غير ذلك. ولكن نتوما ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت, وربما على انه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها, ولا كانت انه ربما يوقع إشكالات في المستقبل إلى غير ذلك.
19: تماما, بل أكثر من ذلك. يعني بعد ما كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم سكنة واخد طبعا خدت رخصة البناء, ولكن ملي كتطلب شهادة الملكية كتلقى بأن في شهادة الملكية أرض عارية.
18: لأن هذا الأمر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعة.
19: مرحبا.
18: كيفما قلت على أنه الإنسان راه بنا, بنى هذيك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو, بطبيعة الحال كان عنده رخصة البناء إلى غير ذلك وجميع الوثائق مضبوطة. الدار كنشوفوها مبنية, ولكن في الوراق يعني باش كنوضحوا مزيان, في الوراق راه الدار مازال في الوراق أرض عارية, يعني ما بنياش كيف ما قلتي
19: أرض عارية. ولا بعض المرات كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين, طابق سفلي وطابقين, واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
18: تمام.
19: يعني واحد طوابق واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه. واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث, واش غير في في, في البناء.
18: تمام. انا كنعرفوا النظام يعني باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه,
19: انا كنقولوا وجود قانوني.
18: تمام.
19: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني.
18: نعم.
19: واللي غير مقيد في محافظة العقارية فهو عنده ما عندوش وجود قانوني بحال راه ما كاينش.
18: نعم.
19: يعني هذاك التقييد في المحافظة العقارية هو اللي كيحمي الملكية وكيعطي حجية لديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في في في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد دار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي, وني ملي كناخذ شهاده الملكيه المحافظه كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد, فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني.
18: تمام.
19: والعمليه ما كلاش تم بالطريقه ضروري, كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديالو ديال داك العقار, لان كاين امكانيه انه يسوي الوضعيه باش عادي يمكن ليه نمروا العمليه ديال التفويت اللي باغي يديرو.
18: نعم, ممتاز أستاذ منتصي. يعني هذه الوثائق اللي كطلبوا في غاية الأهمية.
19: أكيد.
18: خاصة أنها كتحمي الطرفين معا, يعني كيف ما نقولوا من الإشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبلية. إذا قلنا كطلبوا رخصة البناء, رخصة السكن, شهادة المطابقة, يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة.
19: ولما لا حتى مذكرة المعلومات باش لو ربما وقع شي تغيير في ديك المنطقة, ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرى هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين, ربما من بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق, فكنطلبوا ديك المذكره ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها, ولا ربما لا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطلعين على الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
18: نعم. كاين شي وثائق اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
19: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدر كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق, ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما دول اللي اليوم.
18: نعم. إذا نمر أستاذي الفاضل لمسألة أخرى أيضا مهمة, وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع, شنو هي الالتزامات الواجبة على أطراف العقد, يعني لا الواعد ولا المستفيد, شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في هذا العقد ديال الوعد بالبيع؟
19: هو كما أشرتي أستاذ هشام مشكور لأنه هذا الوعد بالبيع, وكما كان روحنا الوعد بيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا, احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري, فهو كيوقعوا كاين حقوق التزامات للطرفين معا.
18: نعم.
19: فالبائع او الواعد ببيع عنده التزامات, والمشتري او المستفيد من الوعد بيع هو عنده التزامات طبعا.
18: نعم.
19: فنهضروا اول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع اللي هو المالك
18: غادي يبيع.
19: هو اللي غادي يبيع, فهو اللي عنده التزامات اكثر من من من المشتري. فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت شروط الوقيفه. فهذاك الوعد بيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين, وكيكون مبني على واحد الشروط الوقيفه وبعد واحد المده متى تحققت الشروط الوقيه فكيخصنا نمروا للبيع النهائي.
18: نعم هنا نوقف معك الاستاذ منتصر حول الشروط الوقفه لان هذا مصالح قانوني
19: أكيد.
18: وربما كيبان لينا حنا الامر راه بسيط ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه قانونيه كيسمعوا الشروط الوقيفه ما كيعرفش علاش كنتكلم
19: مصطلح ربما
18: شنو ماذا نعني بالشروط الوقيفه او الشرط الوقف؟
19: الشرط الوقف هو معرف في قانون التزامات العقود وخصوصا في الماده 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الوقف هو واحد الاتفاق يجعل الالتزام لا ينشأ أثره إلا إذا تحقق أمر مستقبل غير محقق الوقوع. باش نبسطوها ونفسروها وأن يكون واحد الشرط ذاك الالتزام ديال الطرفين معا أنا كنلتزم أن نبيع وأنت كتلتزم أنك تشري ذاك الالتزام ما كيصبح نافذ إلا لا تحقق ديك الشروط.
18: نعم
19: للتوضيح أكثر مثلا هذاك البائع عنده رهن على ذاك العقار يعني ممكن ليش يبيع ذاك العقار بلا ما ياخذ رفع كيكون ممكن نقوله رهن. الرهن كيكون غالبا كان رهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن. فذاك منع التفويت كيمنع أنه ذاك العقار يتفوت على الحالة دياله.
18: تمام.
19: فمثلا من الشروط الوقفة اللي كتكرر في أغلب

0: يقول الوعد بالبيع ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحاله واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك يقول له ما يمكنناش نتموا هادشي اللي فهمت منكم
1: فاضل
0: ما يمكنناش نتموا هاد العمليه ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن يعني لا مال لوفي على هذاك العقار. عندنا ربما حالات اخرى كثيره الاستاذ
1: كاين حاله الحاله الاخرى ديال مثلا المشتري كيكون المشتري مثلا غير غيطلب قرض بنكي
0: تمام
1: فتا هو داك الحصول القرض البنكي هو شرط واقف لانه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديال لأنه هذاك السيد المشتري وخا هو خدا رأي مسبق مع عند البنكة وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الإجراءات كيبدا فعليا في ديك المسطرة ديال الحصول على القرض البنكي فهذاك كشرط واقف لأنه تا هو راهين ماشي بالمشتري هو راهين
0: بالمؤسسة البنكية اللي غادي
1: تمول حيت إلا كان داك حيت إلا كان داك الشرط راهين فقط بالإرادة ديال أحد الطرفين فذاك كيكون باطل ذاك الشرط مخصوش يكون مخصوش ما كيستوفيش الشروط القانونية فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون أمر مستقبلي وغير محق الوقوع.
0: نعم مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه واش ممكن يدخل في واحد الخانة واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار وديك الدار عنده مكرية كيريها لواحد الشخص محدد وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه قال له تا هو غنبيعها لك خاويه واش يعني كيكون مسؤول داك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من داك الكاري يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا
1: ممكن يكون هذاك كشرط واقف ولكن هذا التحقق ديال شرط واقف فهو راهين يعني بالقبول ديال داك ديال الشخص اللي كاري ديك العقار لان هذه مساله شويه معقده ولكن ممكن نوصل لها.
0: نعم نتكلموا على الحالات الاخرى الاستاذ الفضيل هذه الحاله اللي نخليو ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه مقبلة من برنامج القانون والناس. كنشكركم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءات النيرة حول موضوع اليوم. شكرا لكم مرة أخرى.
1: مرحبا أستاذ هشام.
0: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من الملاعب الإنجليزية إلى الدور التركي يبدأ النجم المصري محمد صلاح محطة جديدة في مسيرته عقب إعلان نادي طرابزونسبور التعاقد معه رسميا وسط ترحيب جماهيري لافت وصل صلاح إلى مدينة طرابزون مرتديا قميص ناديه الجديد حيث كان في استقباله مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن حماسهم لانضمامه إلى الفريق ووفقا لوسائل إعلام محلية فسيوقع اللاعب المصري عقدا يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو وبعد مسيرة حافلة قادته إلى الملاعب المصرية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية يستعد صلاح لاكتشاف أجواء الدور التركي الممتاز حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين مع غالاتا ساراي والبلجيكي لياندرو تروسار مع بيشكتاش والإنجليزي مايسون غرينوود المنضم إلى فينيربخشا ويأمل طرابزونسبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل إلى الدور الفاصل من مسابقة يوروبا ليج أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي الذي توج به آخر مرة سنة 2022. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.

0: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بمارينا السعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
3: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
2: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
4: انا فرحان بزاف حيتاش دوزت هاد البيرفورمانس، وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
5: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب، والفنانين الكتير عزيمين اللي حنشوفهم اليوم.
2: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعم الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات وتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب وأن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
6: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان بروناي دار السلام جلالة السلطان حجي حسن بولقية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربوغ جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب سلطان بروناي دار السلام في هذه البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. وبعدما نوه بعلاقات الأخوة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، أعرب جلالة السلطان حجي حسن البولقية عن عزمه مواصلة الجهود المشتركة من أجل توطيد روابط الصداقة والتعاون خدمة للشعبين الشقيقين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: للمرة الرابعة على التوالي المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و4.5%.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
13: ريم راديو.
1: حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصادية الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيضمة وسهول تدلى ورحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيضمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب جير.
6: غيم راديو. غيم راديو.
10: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائره مكيف هواء طبيعيا ومجانيا حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
6: غيم راديو. غيم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
15: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوس قزلين إنغمي سن قماب راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حرائق الغابات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان. الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غشت الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب الشرق ميناهاسا قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات إطفاء يدوية للتغلب على صعوبة التضاريس الوعرة ومحاصرة البؤر المشتعلة. وعلى الرغم من النجاح في السيطرة على أجزاء واسعة من هذا الحريق، أكدت عملية المراقبة الجوية الصباحية استمرار وجود بؤر حرارية نشطة مشتعلة عند قاعدة جبل سوبوتان، ما يطيل أمد عملية الإطفاء ويستدعي استمرار حالة الاستنفار حتى القضاء على آخر النقاط الساخنة.
6: غيم راديو.
17: أخبار المغرب والعالم.
18: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
17: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
19: علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
20: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
21: حرف لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف كمان احنا بطبيعه ما بنقدمه داخل هاي الحرف، احنا بنقدم الحرف مع المعرفه المرتبطه فيها. كنت شايفه كثير من بدايه المخيم انه الطلاب كثير حابين موضوع الحرف اليدويه، لانه هم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت انه عندهم كثير قدره وانترست بانهم يشتغلوا في ايدهم في هاي الحرف ويتعلموا اشياء جديده.
20: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
0: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
3: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة واني تعلمت مهنه جديده وجعبالي ابلش اشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
22: اكثر حرفه لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعه، انه كيف كانت هي عباره عن خشبه واحده بعدين وهي القطعه الصغيره، وكيف انا جمعت قطعه قطعه عشان يطلع عندي هاي اللوحه الفنيه. كمان حبيت كيف الالوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها اشي مميز، وبما انه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول انه نسخه واحده بالعالم منها.
20: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
17: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
17: المصداقية والخبر اليقين.
23: ريم راديو.
17: ريم راديو. حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيضمة وسهول تدلى ورحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية، إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيضمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية، وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب، وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب جير.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حصاد الجهاد، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. انطلاق الدورة الأولى من مهرجان السعيدية للموسيقى. مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ينظم لقاء تواصليا لفائدة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج جهات الناهضة بطنجة. افتتاح المعرض الجماعي أكادير الجوهرة بمدينة أكادير. في التفاصيل، انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات والدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. التفاصيل في التقرير التالي.
3: فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
4: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
3: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
5: انا فرحان بزاف حيتاش دوز هاد البيرفورمانس، وفريمون كان داز بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
6: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب، والفنانين الكتير عازمين اللي حنشوفهم اليوم.
3: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
2: ومن شمال المملكة، نظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مؤخرا بطنجة لقاء تواصليا لفائدة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج جهة الناهضة تحت شعار من الدعم إلى الاستدامة مواكبة التعاونيات النسائية نحو النجاح. هذا اللقاء والمنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة يندرج في إطار تنفيذ برنامج التنمية الجهوية وانسجاما مع أهداف البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء الهادف إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات. وقد مكن البرنامج الذي رسل له غلاف مالي إجمالي قدره 12 مليون درهم بتمويل مشترك بين مجلس الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من ولاية الجهة من انتقاء وتمويل 244 مشروعا لفائدة 680 امرأة من مختلف أعمالات وأقاليم الجهة، من بينها 194 مقاولة ذاتية و47 تعاونية نسائية تنشط في قطاعات متنوعة تشمل تثمين المنتجات الفلاحية والمطعمة والخياطة والحلاقة والتجميل والتجارة وتنظيم الحفلات والتصوير الفوتوغرافي والخبازة والحلويات وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل. وبمدينة أكادير افتتح المعرض الجماعي أكادير الجوهرة الذي يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا ويستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادمة. حفص الحجام في المتابعة.
7: هذا المعرض يعد افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها. وبالمناسبة أكد رئيس مصلحة التنشيط الثقافي والفني بالمؤسسة رضوان موراي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المعرض يأتي لتعزيز الاستراتيجية الثقافية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين التي تعمل إلى جانب أنشطتها الاجتماعية في المجال الثقافي. وأضاف أن هذا المعرض الجماعي وهو الأول من نوعه الذي تنظمه المؤسسة في أكادير يمثل أيضا افتتاح فضاء عرض دائم بالمدينة يخصص لجميع الأنشطة المبتكرة في هذا المجال. من جهته أوضح الفنان التشكيلي الإمام جيمي أن أعماله المعروضة تستلهم من الرسوم الصخرية لا سيما تلك التي تزخر بها منطقة طاطا، وذلك باستعمال تقنيات حديثة ومبتكرة كالكولاج، مضيفا أن هذه الأعمال تشكل أيضا دعوة للحفاظ على هذا التراث الثقافي اللامادي بهدف جعله رافعة للتنمية في المنطقة.
2: بهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام عدد من حصاد الجهات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
8: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. صحة. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: هذه أنامل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العلية للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
11: حرفة لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
12: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
10: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
13: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علاقة مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت تحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلاقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
14: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
15: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهي القطع الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما أنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول أنه نسخة واحدة بالعالم منها.
10: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
9: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: ريم راديو
9: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
18: قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 من يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات وتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها.
16: غيم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
18: أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز الأربعاء. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي أبطلتها المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالة الطوارئ الاقتصادية.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: غيم راديو
9: إذاعة الأخبار المغربية.
17: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: مطار الرباط سلا استقبل 1,017,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغ بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
8: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: ارتفعت أسعار النفط الخميس متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الخام في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بمقدار 36 سنتا أو بنسبة 0.48% إلى 75 دولارا للبرميل. ويتابع المستثمرون تطورات المشاورات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات.
16: غيم راديو،
8: الخبر من المصدر.
17: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
20: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
16: غيم راديو. غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: من الملاعب الإنجليزية إلى الدور التركي، يبدأ النجم المصري محمد صلاح محطة جديدة في مسيرته عقب إعلان نادي طرابزونسبور التعاقد معه رسمياً. وسط ترحيب جماهيري لافت، وصل صلاح إلى مدينة طرابزون مرتدياً قميص ناديه الجديد، حيث كان في استقباله مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن حماسهم لانضمامه إلى الفريق. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فسيوقع اللاعب المصري عقدا يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو. وبعد مسيرة حافلة قادته إلى الملاعب المصرية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية، يستعد صلاح لاكتشاف أجواء الدور التركي الممتاز، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين مع غالاتا ساراي، والبلجيكي لياندرو تروسار مع بيشكتاش، والإنجليزي مايسون غرينوود المنضم إلى فينيربخشة. ويأمل طرابزونسبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل إلى الدور الفاصل من مسابقة يوروبا ليج أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي الذي توج به آخر مرة سنة 2022.
16: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: بمارينا السعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
5: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
4: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
6: انا فرحان بزاف حيتاش دوزت هاد البيرفورمانس، وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
7: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب، والفنانين الكثير عظيمين اللي حنشوفهم اليوم.
4: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
9: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعم الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف، والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان بروناي دار السلام جلالة السلطان حجي حسن بولقية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربوغي جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب سلطان بروناي دار السلام في هذه البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. وبعدما نوه بعلاقات الأخوة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، أعرب جلالة السلطان حجي حسن البلقية عن عزمه مواصلة الجهود المشتركة من أجل توطيد روابط الصداقة والتعاون خدمة للشعبين الشقيقين.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
10: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
11: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح الأطفال الصغار من أكثر الفئة عرضة لمخاطر الحر، خصوصا مع نقص السوائل والتعرض لأشعة الشمس. في حلقة اليوم من صحتك نسلط الضوء على كيفية حماية الأطفال من حرارة الصيف، ونرحب بالدكتورة بوتينة عراقي طبيبة أخصائية في أمراض الأطفال والرضع. دكتورة مرحبا بك.
12: شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة.
11: بداية دكتورة، لماذا يعد الأطفال الصغار أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة مقارنة مع البالغين؟
12: الأطفال عامة هم أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة لأن الجسم لهم خاصة الرضع مازال ما عندوش الإمكانية أنه ينظم الحرارة، لأن آلية تنظيم الحرارة في الدماغ غير مكتملة وغير ناضجة. هناك أيضا سبب آخر هو أن الأطفال سيفقدوا سوائل أكثر من الكبار خاصة الرضع.

0: خاصة خلال هذه الفترة من الحرارة.
1: نعم، وشنو هي العلامات اللي كتدل على أن الطفل يعني أو الرضيع مصاب بالجفاف أو ضربة الشمس؟ لكن قبل نعرفه شنو هو الجفاف وشنو هي ضربة الشمس وشنو هو الفرق بيناتهم؟
0: هو الجفاف هو مجموعة من الأعراض التي يتعرض لها الطفل عندما تكون السوائل في الجسم ديالو غير كافية، والأعراض ديالو هو مثلا قلة التبول عند الأطفال الكبار، عند الرضع الحفاضة تتكون ناشفة لمدة طويلة يعني أكثر من المعتاد، هناك أيضا العينين تكونوا داخلين، هناك أيضا الملغيغة اللي هي الجزء اللين في مقدمة الرأس اللي تتكون هابطة بزاف، هناك أيضا البول تيكون لون ديالو داكن جدا، وفي بعض المرات الأم تلاحظ وجود رواسب برتقالية في الحفاضات، وهذه الرواسب كنسميوها لي كريستو دوغات، وهي اولى علامات الجفاف عند الرضع. من ضمن الاعراض ايضا ممكن لاحظوا ان الطفل الكبير يحس بالعطش الشديد.
1: وبالنسبة لضربة الشمس،
0: بالنسبه لضربه الشمس هي حاله مستعجله، ضربه الشمس هو ملي تيبقى الطفل مده طويله تحت الشمس، فالاعراض ديالها هي ان ارتفاع درجه الحراره كبيره عند الطفل، هناك ايضا الطفل تيبدا يضرو راسه يعني عنده صداع في الراس، تتقدر يجيه عياء شديد، نعاس بزاف، يقدر يبدا يرد، تقدر تظهر عنده صعوبه في التنفس، ممكن ايضا ان تبدا عنده يعني فقدان في الوعي، وايضا تشنجات عضليه. وشنو خصنا نديرو في هذه الحاله ملي الطفل تكون عنده ضربات شمس اللي هي حاله مستعجله؟ اولا تنهزوا الطفل وتنديروه في مكان بارد، تنحاولوا نقصوا عليه الحوايج، تنحاولوا ندوشوا له بماء دافي، واذا كانت الوعي ديالو مزيان يعني في حاله وعي جيده يمكننا نعطيوه الماء يشرب بشويه بشويه، اما اذا كان عنده فقدان في الوعي فما خصنا نعطيوه حتى شي حاجه من الفم ديالو ونهزوه مباشره للمستعجلات لتلقي العلاج.
1: طيب دكتورة بثينة، دابا غادي نجيو للأخطاء. شنو هي الأخطاء اللي كيرتكبوها الوالدين أو الأخطاء الأكثر شيوعا في فصل الصيف واللي كتقدر تؤدي أو تعرض صحة الأطفال أو الرضع للخطر؟
0: بالنسبة للأخطاء الشائعة التي يقوم بها الآباء هي مثلا أنهم يعرضوا الطفل ديالهم لأشعة الشمس مباشرة في وقت الذروة اللي هو ما بين 11 النهار والخمسة العشية. الخطأ الثاني ان مثلا تنشوف في الشارع ان الناس تيجروا لابوسيت العربة ديال الطفل وتغطيوها كليا بواحد الغطاء، فهاد الشيء تؤدي الى منع دوران الهواء داخل البوسيت وتؤدي الى رفع درجه الحراره. اخطا ايضا ان مثلا نهبطوا نخليو الطفل ديالنا ولا الرضيع ديالنا في السياره غير باش نجيبوا شي حاجه ونرجعوا، فهاد الشيء تؤدي الى ارتفاع درجه الحراره بشكل قصوي داخل السياره في وقت وجيز جدا. من ضمن الاخطاء ايضا ان الاباء ما تنتظموش في اعطاء سوائل الاطفال ديالهم خلال اليوم، فاحنا قلنا ان خصنا نعطيو كميات قليله ولكن بشكل متكرر خلال اليوم قبل ما يجيهم العطش.
1: طيب بهذا غادي ندخلوا للنصائح، يعني شنو النصائح اللي تقدميها في هذا الاطار الاباء كيفاش يتعاملوا مع الوليدات ديالهم او الاطفال ديالهم لقضاء يعني صيف امن ويسافروا ويتمتعوا بالبحر كما كنعرفوا الصيف هذا والعائلات كيبغيو يمشيوا للبحر ويديو وليداتهم دون التاثير على صحه الاطفال ديالهم او الرضع ديالهم؟
0: إذا بالنسبة للنصائح اللي نقدر نقول بحال اللي قلتي، ففصل الصيف هو فصل الاستجمام والمتعة والعطلة، وخصنا نديرو وسائل الوقاية كلها باش يدوز لنا مزيان. فأولا ما نعرضوش الأطفال لأشعة الشمس مباشرة، نعطيوهم سوائل بانتظام، الأطفال الرضع نتبعو لهم مزيان، نراقبوا الحفاضات ديالهم نشوفوها واش فاسقة ولا ناشفة، نعطيوهم رضاعات يعني بشكل متكرر وزايد على المعتاد لأن الحرارة تكون مرتفعة بزاف. الأطفال اللي عندهم فوق 6 شهور نديروا لهم الواقي الشمسي باش نحميو لهم البشرة ديالهم اللي تكون حساسة جدا،
1: مع استشارة طبية أكيد.
0: ما نتعطلوش زيارة الطبيب إلى لاحظنا أعراض غير معتادة عند الطفل. بعض المرات الآباء تقول بلاتي نتسنى شوية، لا، لأن الأطفال الحالة ديالهم تتطور بشكل سريع جدا، فضروري استشارة الطبيب إذا حسينا أن الطفل ديالنا بدل ولا تغير في الحالة
1: أو
0: ديالو.
1: ظهروا فيه بعض العلامات من اللي ذكرنا، ما نستهون شيء
0: تماما
1: بالأمر ونمشيو عند الطبيب المختص طبيب أطفال من أجل معرفة يعني شنو سبب ذاك الأعراض حتى لو كانت بسيطة.
0: تماما تماما.
1: شكرا لك دكتورة بثينة عراقي، طبيبة أخصائية في طب الأطفال والرضع.
0: شكرا لك.
1: نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك، دمتم في أمان الله.
2: صحتك. مساحة. صحة ووعي.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: للمرة الرابعة على التوالي، المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلة التضخم، مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و 4.5%.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيضمة وسهول تدلى ورحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية، إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيضمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية، وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب، وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب غير.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا،
5: كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
6: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائريه مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
8: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حرائق الغابات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان. الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غشت الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب الشرق ميناهاسا قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف، مما أدى إلى تصاعد الألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات إطفاء يدوية للتغلب على صعوبة التضاريس الوعرة ومحاصرة البؤر المشتعلة. وعلى الرغم من النجاح في السيطرة على أجزاء واسعة من هذا الحريق، أكدت عملية المراقبة الجوية الصباحية استمرار وجود بؤر حرارية نشطة مشتعلة عند قاعدة جبل سوبوتان، ما يطيل أمد عملية الإطفاء ويستدعي استمرار حالة الاستنفار حتى القضاء على آخر النقاط الساخنة.
1: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
11: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. في هذه الحلقة غادي نقربكم من واحد الحرفة تقليدية اللي كتجسد إبداع المغربي وكتحافظ على واحد الإرث عريق، وهي حرفة صناعة المقاعد الجلدية. اليوم غادي نكونوا مع المعلم مصطفى اللي غادي يحكي لنا على أسرار هذه الحرفة والرحلة ديالها من الجلد الخام حتى كتولي قطعة فنية. معلم مصطفى مرحبا بك معنا اليوم. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا، وعرفنا براسك وبهذه الحرفة.
12: بديت هذه الحرفة ملي كان عندي السن ديال 4 سنوات. في الواقع كنا كيجيبونا والدينا كيسمعونا منا باش ما نبقاوش نلعبوا مثلا خارج الدار خارج المنزل. وفي ذاك الوقت كان فروض الوالدين ولدهم ديما كيجيبوه من يخرج من المدرسة يجلس مع با ويتعلم الصناعة في نفس الوقت، باش الا ما جابش الله الدراسة كيكون بعد على الأقل قبض الصناعة بالفعل داك الشيء اللي وقع.
11: معلم، إذا بغينا نتبعوا رحلة صناعة مقعد جلدي من الأول حتى الآخر، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها؟
12: أول ما تيجي الجلد تنعزلو، اللي يجي في الواجهة، اللي غادي يجي في الجناب، اللي غادي يجي لتحت، لأن الجلد ماشي كله نفس الحجم ونفس الجودة. مثلا الرقيق تيدار في أماكن اللي كتكون مثلا كنزيدو لها واحد تبطين آخر، كنفصلو، والمسائل كلها كتعتمد على الشمس. اول ما كنفصلو كنبطنوه، تيو عندنا لابريس عارفين كيفاش كنحطو داك هذا، كيدخل لابريس كيتحط. من بعد ملي كنطبعوه، قبل ما كنطبعوه خصنا نديرو واحد تبطين بالكرتون رقيق باش يوقف الجلد. ملي كنطبعوه اول حاجه كنديروه في الشمس باش ينشف، حيت الماء غادي يغير اللون ديالو. بعد ما كينشف كندوزو عليه واحد الماده كتسمى لاميدون، كندوزو عليه باش يعطيه واحد لاكوش من الفوق باش ما كنديرو واحد اللون طبيعي يدوي بالبليد. واحد كندوزو عليه اللي كيعطي هذا اللون هذا من الداخل، هو سيبان بني من الداخل، من الفوق هذا كيتمسح الوجه مع الطابع تيبقى هابط لداخل باش يتفرزو الديزاين مع الارضيه اللي كيكون مطبوع عليها. من بعد كيتزوق بالالوان مثلا بالمداد، كنعطيو الخياط مول الاله من مول الماكينه اللي كيخيط لنا السوفلور فقط، هما المسائل من الوجه هنا وسيدنا كيتخيط يدوي.
11: تبارك الله عليك معلم مصطفى. من بين هذه المراحل كاملة شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش كتحتاج دقة وصبر أكثر؟
12: هي أولا إذا كان الإنسان صانع تقيدي وكيفهم مشكلة المادة اللي كياخد كيخص ياخد مع الدباغ اللي كيكون تيتقن الخدمة دياله، لأن الجلدة خصها تكون واش واخدة المراحل والوقت اللي نسبها باش كتولي يعني لينة رطبة بحال الثوب. وما إلا كنتي كدير لك وكانت كتكون قاصحة كتكون باقي حية حية من الداخل، تيقدر داك الجلد يعوج يقصح تيولي بحال الحديد مثلا وتيطلق الزرقية وتيولي فيه تريحة.
11: قبل ما يبدا التنفيذ كيفاش كتخرج فكرة التصميم ومنين كتستمد الإلهام ديالك في الزخارف والأشكال؟
12: جينا لقينا ناس صناعية قبل منا موجدين دي جباري، مثلا كاين البوفو اللي فيها طرف على الشنقلسو دائري وثمانية ديال الطرف كقواعد كسواري مثلا كنقولوا للسوري سوفلوه، والتحت كيكون بحال لو جاي مقسم على جوج بالسلسله كنحلوه باش كنعمروه باش كنسدوه. الاغلبيه ديال الرسوم مثلا المآثير مثلا ديالنا حنا رموز في الزلي الجبلدي ولا في النقش ديال الزربيه ولا في النقش ديال الحنة ولا في عدد هذا الشيء مخود من التراث المغربي، ماشي كنديروا حنا شي زواق اللي هو ما عنده حتى مبدا.
11: معلم شحال ديال الوقت كيحتاج تقريبا انجاز مقعد واحد وشنو العوامل اللي كتخلي المده كتختلف من قطعه لقطعه؟
12: على حسب النوع، مثلا عطيت للصانع تقيدي واحد 10 بياسات من هادو غادي يخيط لي هذا وغادي يخيط انا، يقدر يخيط 15 في النهار ولا 20، كنفصلو بالمجموعه ما كتفصلش وحده، الا فصلتي وحده غتستغرق لك الوقت، تقدر تفصل زوج مع الصباح او اربعه في العشيه يكونوا تقريبا واجدين، الا كيبقى لنا اللي تيخيط بيدو فهمتيني، كاين مول الخيط اللي كيخيطنا بالاله ديال الكهربائيه، بعد المسائل اللي طوال بحال هذا لي سوفلور خاصو يكون واقف، مي هذا الداخل وهذه خدمه يدويه خاصو يكون شي بليد، وهذا القاع هذا حتى هو اللي كيلصق اللي كيتخيط يدوي كتخيط هي مقلوبه عاد كنقلبوها.
11: كآخر سؤال معلم مصطفى، اليوم واش كاين اقبال من طرف الشباب على تعلم هذه الحرفه وشنو خاص يدار باش تستمر وتطور؟
12: نصيحة الشباب راه خصو يحتفظ على التراث ديال الاباء ديالو ديال الاجداد ديالو وتاريخ وشهرة المغرب باش يبقى باش هذا الشيء ما ينقرضش ما يموتش، باش يبقى يعني كيتورث من جيل لجيل، لانها ثقافه وفيها رموز معروفه مثلا، وعدد من الدول العالم تقول له عندي زربيه مغربيه ولا عندي حلب المغربي ولا عندي مساله النحاس كصحن او من عدد المواد أو من الخشب، يرى شرف بالنسبة لي وعنده قيمة إن كاين معارض ديال دول أخرى عربية للمغرب كي يأخذ الرتبة الأولى، يعني المواد كلها طبيعية ونسخة بيديها، هذا سؤال من التراث المغربي اللي معروف عالميا، إحنا من الدول اللي تكون علينا واحد الطلب وكتكون البضاعة ديالنا معروفة، وحين ما كتكون قليلة راه تيولي خصنا يمكن في المعرض 10 ايام نديروا 4 ايام نبيعوا كل شيء ما يبقى لنا والو.
11: شكرا ليك معلم مصطفى على هذه الجوله الجميله وسط عالم صناعه المقاعد الجلديه وعلى المعلومات اللي شاركتيها معنا. مستمعينا كانت هذه حلقه جديده تعرفنا فيها على حرفه مغربيه اصيله كتجمع بين الصبر والدقه والابداع. الى اللقاء في حلقه قادمه مع حرفه جديده من حرف المغرب. السلام عليكم.
1: أخبار المغرب والعالم.
13: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
15: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
16: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
14: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
17: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إشي بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
18: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة واني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
19: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند مي ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
14: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
20: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
21: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
15: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان احنا بطبيعه ما بنقدمه داخل هاي الحرف، احنا بنقدم الحرف مع المعرفه المرتبطه فيها.
16: كنت شايفه كثير من بدايه المخيم انه الطلاب كثير حابين موضوع الحرف اليدويه لانهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت انه عندهم كثير قدره وانترست بانهم يشتغلوا في ايدهم في هاي الحرف ويتعلموا اشياء جديده.
14: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
17: هلا هاي اللي انا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقه المغربيه وقعدت احف فيها من الجناب عشان تصير ناعمه. لما بلشنا نسوي بعلقه المفاتيح ما كنتش بعرف اي شيء بدي اسوي، كنت بس بدي اخلص، بس بعديها بس بلشت اسوي بالشغله وشفتها انها صارت حلوه صرت احبها بزياده.
18: سويت هدول الاساور ولما اروح على الدار بدي احكي لامي وابوي اني كتير استمتعت بهاي المهنه واني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي ابلش اشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
19: اكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، انه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهي القطعة الصغيرة، وكيف انا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الالوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها اشي مميز، وما انه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول انه نسخة واحدة بالعالم منها.
14: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
2: ريم راديو.
20: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
21: بالنسبه للتوعيه ديال المواطنين بشان الحفاظ على النظافه ديال الشواطئ خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي اساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعيه ديال الناشئه الاطفال واليافعين الى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشان الحفاظ على النظافه. هذا من ناحيه، من ناحيه واحده اخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني اي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
22: كل واحد يحافظ على بلاصتو ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر بحال مثلا بعض مثلا الزاج الحديد داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
23: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
24: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كدوز على التلفازه والبرامج ديال التوعيه، راه الناس وعزم الصراحه.
20: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
25: قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و 460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 من يوليو المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات وتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها.
2: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
25: أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها، حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز الأربعاء. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي أبطلت المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالة الطوارئ الاقتصادية.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
0: إنغميز نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوزكزين إنغميزن، جماب راديو.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مطار الرباط سلا استقبل 1,117,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذات من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
25: ارتفعت أسعار النفط الخميس متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هورموس واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الخام في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بمقدار 36 سنتا أو بنسبة 0.48% إلى 75 دولارا للبرميل. ويتابع المستثمرون تطورات المشاورات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هورموز في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات.
2: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
2: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: بمارينا السعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهات الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
4: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
3: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
5: انا فرحان بزاف حيتاش دوز هاد البيرفورمانس، وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
6: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب، والفنانين الكتير عازمين اللي حنشوفهم اليوم.
3: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: نغمزنيم كرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نغمزن قماب راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حرائق الغابات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان، الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية، وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غشت الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب الشرق ميناهاسا، قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات إطفاء يدوية للتغلب على صعوبة التضاريس الوعرة ومحاصرة البؤر المشتعلة. وعلى الرغم من النجاح في السيطرة على أجزاء واسعة من هذا الحريق، أكدت عملية المراقبة الجوية الصباحية استمرار وجود بؤر حرارية نشطة مشتعلة عند قاعدة جبل سوبوتان، ما يطيل أمد عملية الإطفاء ويستدعي استمرار حالة الاستنفار حتى القضاء على آخر النقاط الساخنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
11: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
10: إذن الحديث ما زال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على التعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن للأراضي العارية على مذكرة المعلومات لانوت ديال لاجونس إيربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ المنتصر العالمي
11: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر. لأن ما كيكون مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمامه ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب الأغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي، فيه إما كيكون التحضير التجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلتش في نطاق الملكيه المشتركه. فدائما كنطلبوا وثائق كما هضرنا سابقا، يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه الا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. اذا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلان كاداسترال، يعني البلان داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد. واللي هي ضروري خصنا ننتبهوا ليها ونردوا مع البال، وانه خصنا نشوفوا الشهادات الملكية ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
10: نعم، هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الأستاذ منتصر، أنكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبة للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشارة في المستقبل باش ما يوقعوش إشكالات وما يوقعوش المنازعات وتكون مسائل مضبوطة.
11: صميم العمل ديال الموثق.
10: نعم، هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلت وأنت كتحدث على رخصة السكن وانت كتحدث على رخصة البناء، وإلا يعني احنا كنعرفوا كاين مجموعة ديال الإشكالات اللي كتكون كتوقع. بعد مرات الإنسان كياخذ الرخصة ديال السكن ديالو، كياخذ الرخصة ديال البناء بطبيعة الحال قبلا، ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات، كيبدل مثلا في ذاك داخل البناء ديالو، كتكون عنده الكوزينة كيرجعها هي مثلا، كيضيفها البيت السيجور، كيولي داخل الصالون إلى غير ذلك. ولكن انتم ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت، وربما على أنه ذاك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها، ولا كانت أنه ربما يوقع إشكالات في المستقبل إلى غير ذلك.
11: تماما، بل أكثر من ذلك، كان يعني بعد ما كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم سكنة واخد طبعا حتى رخصة البناء، ولكن ملي كتطلب شهادة الملكية تلقى بأن في شهادة الملكية أرض عارية.
10: لأن هذا الأمر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعة.
11: مرحبا.
10: كيفما قلت على أنه الإنسان راه بنا، بنى ديك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو، بطبيعة الحال كان عنده رخصة البناء إلى غير ذلك، وجميع الوثائق مضبوطة. الدار كنشوفوها مبنية، ولكن في الوراق يعني باش كنوضحوا مزيان، في الوراق راه الدار مازال في الوراق أرض عارية، يعني ما بنياش كيف ما قلتي
11: أرض عارية. ولا بعض المرات كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين طابق سفلي وطابقين، واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
10: تمام.
11: يعني واحد طوابق واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه، واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث، واش غير في في, في البناء.
10: تمام. باش نوضحوا يعني باش نوضحوا المشاهدين الكيران انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه،
11: يعني كنقولوا وجود قانوني.
10: تمام.
11: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني.
10: نعم.
11: واللي غير مقيد في محافظة العقارية فهو عنده ما عندوش وجود قانوني بحال راه ما كاينش.
10: نعم.
11: يعني هذاك التقييد في المحافظة العقارية هو اللي كيحمي الملكية وكيطيح حجية لديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في في في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد الدار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي، واني ملي كناخذ شهاده الملكيه المحافظه كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد، فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني.
10: تمام.
11: والعمليه كلاش تم بالطريقه ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديالو ديال داك العقار، لان كاين امكانيه انه يسوي الوضعيه باش عاد يمكن ليه نمروا العمليه ديال التفويت اللي باغي يديروه.
10: نعم. ممتاز استاذ منتصي. يعني هذه الوثائق اللي كطلبوا في غايه الاهميه.
11: أكيد.
10: خاصه انها كتحمي الطرفين معا، يعني كيف ما كنقولوا من الاشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبليه. اذا كنا قلنا كطلبوا رخصة البناء، رخصة السكن، شهادة المطابقة، يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة.
11: ولما لا حتى مذكرة المعلومات باش لو ربما وقع شي تغيير في ديك المنطقة، ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرى هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين، ربما من بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق، فكنطلبوا ديك المذكره ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها، ولا ربما لا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطالعين على الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
10: نعم. كاين شي وثائق اخرى اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
11: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدر كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق، ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما دول اللي اليوم.
10: نعم. إذا نمر أستاذي الفاضل لمسألة أخرى أيضا مهمة، وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع، شنو هي الالتزامات الواجبة على أطراف العقد؟ يعني لا الواعد ولا المستفيد، شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في العقد ديال الوعد بالبيع؟
11: هو كما أشرتي أستاذ هشام مشكور لأنه هذا الوعد بالبيع وكما كان روحنا الوعد بيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا، احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري، فهو كيوقعوا كاين حقوق التزامات للطرفين معا.
10: نعم.
11: فالبائع او الواعد ببيع عنده التزامات، والمشتري او المستفيد من الوعد بيع هو عنده التزامات طبعا.
10: نعم.
11: فنهضروا اول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع اللي هو المالك
10: غادي يبيع. نعم.
11: هو اللي غادي يبيع، فهو اللي عنده التزامات اكثر من من من المشتري. فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت شروط الوقيفه.
10: نعم.
11: فهذاك الوعد بيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين وكيكون مبني على واحد شروط وقيفه، وبعد واحد المده متى تحققت شروط الوقيفه كيخصنا نمروا للبيع النهائي.
10: نعم. هنا نوقف معك الاستاذ منتصر حول الشروط الوقيفه لان هذا مصالح قانوني.
11: اكيد.
10: ربما كيبان لنا حنا الامر راه بسيط، ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه قانونيه كيسمعوا شروط الوقيفه ما كيعرفش علاش كنتكلم.
11: مصطلح ربما
10: شنو ماذا نعني بالشروط الواقفه او الشرط الواقف؟
11: الشرط الواقف هو معرف في قانون التزامات العقود وخصوصا في الماده 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الواقف هو واحد الاتفاق يجعل التزام الالتزام لا ينشأ أثره إلا إذا تحقق أمر مستقبل غير محقق الوقوع. باش نبسطوها ونفسروها هو أنك يكون واحد الشرط داك الالتزام ديال الطرفين معا، أنا كنلتزم أن نبيع وأنت كتلتزم أنك تشري، داك الالتزام ما كيصبح نافذ إلا لتحقق ديك الشروط.
10: نعم.
11: للتوضيح اكثر مثلا هذاك البائع عنده رهن على ذاك العقار، يعني ما يمكن ليهش يبيع ذاك العقار بلا ما ياخذ رفع كيكون كنقولوا الرهن.
10: نعم.
11: الرهن كيكون غالبا كان رهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن.
10: نعم.
11: فذاك منع التفويت كيمنع انه ذاك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
10: تمام.
11: فمثلا من الشروط الوقفة اللي كتكرر في أغلبية ديال العملية أغلبية العملية ديال الوعد بيع هو الحصول على رفع اليد.
10: نعم.
11: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الأمر إلى ما يتحقق إلا مستقبلا وغير محق الوقوع، لأنه ما ما ما يعني غير راهن بالإرادة فقط ديال البائع.
10: نعم.
11: بل وراهين بالتعامل بالموافقة ديال البنك اللي عطاتك رفع اليد.
10: تمام، واضح المعنى. آه. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل، داك المنزل داك الشقة ولا دار ولا غير ذلك، واحد العقار مدد او واحد العقار معين، عنده عليه واحد الكريدي، كيمشي عند الموثق، مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار، كيقول له الموثق عندي غير الوعد بالبيع، ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحالة واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك، يقول له ما يمكنناش نتموا هادشي اللي فهمت منكم.
11: تمام.
10: ما يمكنناش نتمو هات العملية ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن يعني لمال لوفي على هذاك العقار.
11: عندنا
10: ربما حالة أخرى كثيرة الأستاذ،
11: كاين الحالة الأخرى ديال مثلا المشتري، كيكون المشتري مثلا غير يطلب قرض بنكي.
10: تمام.
11: فتو هذاك الحصول على قرض بنكي تو شرط واقف، لأنه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو، لأنه هذاك السيد المشتري وخا واخدا رأي مسبق مع عند البنكة وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي، راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات، كيبدا فعليا في ديك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
10: نعم.
11: فتذاك كشرط واقف، لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري، هو راهين
10: بالمؤسسه البنكيه اللي غادي
11: تمول. حيت الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين فذاك كيكون باطل، ذاك الشرط مخصوش يكون مخصوش. نعم. ما كيستوفيش الشروط القانونيه. فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون امر مستقبلي وغير محق الوقوع.
10: نعم. مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه، واش ممكن يدخل في واحد الخانه واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار، وديك الدار عندهم كريه كريها لواحد الشخص محدد، وهذاك اللي باغي يشري

0: مرحبا أستاذ هشام.
1: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس، كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيظمة وسهول تدلى ورحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية، إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيظمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية، وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب، وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب غير.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة

0: بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان بروناي دار السلام جلالة السلطان حجي حسن بولقية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربوغي جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب سلطان بروناي دار السلام في هذه البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. وبعدما نوه بعلاقات الأخوة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، أعرب جلالة السلطان حجي حسن البلقية عن عزمه مواصلة الجهود المشتركة من أجل توطيد روابط الصداقة والتعاون خدمة للشعبين الشقيقين.
1: الخبر من المصدر.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة، فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ ب
6: في قصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ارتفعت أسعار النفط الخميس متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هورموس واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الخام في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بمقدار 36 سنتا أو بنسبة 0.48% إلى 75 دولارا للبرميل. ويتابع المستثمرون تطورات المشاورات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هورموز في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات.
2: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
8: أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز الأربعاء. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي أبطلت المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالة الطوارئ الاقتصادية.
2: غيم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: للمرة الرابعة على التوالي المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و4.5%.
2: غيم راديو.
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لا
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنه مستبعدون من هذه العملية وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
2: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
11: بمارينا الصعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
12: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
11: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
13: انا فرحان بزاف حيتاش دوز هاد البيرفورمانس وفريمو كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
14: سعيدين في الصعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب والفنانين الكتير عزيمين اللي حنشوفهم اليوم.
11: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان الصعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة الصعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
15: من الملاعب الإنجليزية إلى الدور التركي، يبدأ النجم المصري محمد صلاح محطة جديدة في مسيرتها عقب إعلان نادي طرابزونسبور التعاقد معه رسميا. وسط ترحيب جماهيري لافت، وصل صلاح إلى مدينة طرابزون مرتديا قميص ناديه الجديد، حيث كان في استقباله مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن حماسهم لانضمامه إلى الفريق. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فسيوقع اللاعب المصري عقدا يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو. وبعد مسيرة حافلة قادته إلى الملاعب المصرية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية، يستعد صلاح لاكتشاف أجواء الدور التركي الممتاز، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين مع غالاتاساراي، والبلجيكي لياندرو تروسار مع بيشكتاش، والإنجليزي مايسون غرينوود المنضم إلى فينيربخشة. ويأمل طرابزونسبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل إلى الدور الفاصل من مسابقة يوروبا ليج أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي الذي توج به آخر مرة سنة 2022.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
10: إن غميز نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوس قزل نين غميزن قماب راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
16: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائريه مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
7: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
17: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
18: حرفة لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف كمان احنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، احنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
19: كنت شايفة كتير من بداية المخيم انه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لانهم دايما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت انه عندهم كتير قدرة وانترست بانهم يشتغلوا في ايدهم في هاي الحرف ويتعلموا اشياء جديدة.
17: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
20: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت تحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
21: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
22: أكتر حرفة رفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
17: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
23: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
24: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
18: حرفة لاب هي فكرة إنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا إنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة إنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان احنا بطبيعه ما بنقدمه داخل هاي الحرف، احنا بنقدم الحرف مع المعرفه المرتبطه فيها.
19: كنت شايفه كتير من بدايه المخيم انه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدويه لانهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت انه عندهم كتير قدره وانترست بانهم يشتغلوا في ايدهم في هاي الحرف ويتعلموا اشياء جديده.
17: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
20: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
21: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة واني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
22: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
17: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
2: غيم راديو،
24: أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
24: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 من يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات وتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها.
24: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
24: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
24: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من الملاعب الإنجليزية إلى الدور التركي، يبدأ النجم المصري محمد صلاح محطة جديدة في مسيرته عقب إعلان نادي طرابزونسبور التعاقد معه رسميا. وسط ترحيب جماهيري لافت وصل صلاح إلى مدينة طرابزون مرتديا قميص ناديه الجديد، حيث كان في استقباله مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن حماسهم لانضمامه إلى الفريق. ووفقا لوسائل إعلام محلية فسيوقع اللاعب المصري عقدا يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو. وبعد مسيرة حافلة قادته إلى الملاعب المصرية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية، يستعد صلاح لاكتشاف أجواء الدور التركي الممتاز، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين مع غالاتا ساراي، والبلجيكي لياندرو تروسار مع بيشكتاش، والإنجليزي مايسون غرينوود المنضم إلى فينيربخشا. ويأمل طرابزونسبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل إلى الدور الفاصل من مسابقة يوروبا ليج أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي الذي توج به آخر مرة سنة 2022.
24: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية. في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائريه مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
2: ريم راديو،
23: أخبار المغرب والعالم.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
23: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية.
10: مطار الرباط سلا استقبل 1,117,574 مسافرا خلال 6 أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال 6 أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذات من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
2: ريم راديو،
23: أخبار المغرب والعالم.
6: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ
5: بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة، من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بمارينا السعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
12: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
11: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
13: انا فرحان بزاف حيتاش دوز صار البيرفورمانس وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
14: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب والفنانين الكثير عظيمين اللي حنشوفهم اليوم.
11: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
25: علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطات الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
24: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
24: الخبر من المصدر.
1: أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها، حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز الأربعاء. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي أبطلتها المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالة الطوارئ الاقتصادية.
2: غيم راديو،
24: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائره مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
1: غيم راديو،
2: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعم الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف، والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
6: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان بروناي دار السلام جلالة السلطان حجي حسن بولقية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربوغ جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب سلطان بروناي دار السلام في هذه البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. وبعدما نوه بعلاقات الأخوة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، أعرب جلالة السلطان حجي حسن البلقية عن عزمه مواصلة الجهود المشتركة من أجل توطيد روابط الصداقة والتعاون خدمة للشعبين الشقيقين.
2: غيم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
8: قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 من يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات وتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها.
2: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزيل نينغميسن، غماب راديو.
2: غيم راديو.
4: أخبار.
6: أخبار المغرب والعالم.
7: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حرائق الغابات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان. الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غش الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب الشرق ميناهاسا قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات إطفاء يدوية للتغلب على صعوبة التضاريس الوعرة ومحاصرة البؤر المشتعلة. وعلى الرغم من النجاح في السيطرة على أجزاء واسعة من هذا الحريق، أكدت عملية المراقبة الجوية الصباحية استمرار وجود بؤر حرارية نشطة مشتعلة عند قاعدة جبل سوبوتان، ما يطيل أمد عملية الإطفاء ويستدعي استمرار حالة الاستنفار حتى القضاء على آخر النقاط الساخنة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده بالوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
11: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام

0: تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت انه عندهم كتير قدرة وانترست بانهم يشتغلوا في ايدهم في هاي الحرف ويتعلموا اشياء جديدة.
1: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
2: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة، صرت أحبها بزيادة.
3: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
4: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
1: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
8: من الملاعب الإنجليزية إلى الدور التركي، يبدأ النجم المصري محمد صلاح محطة جديدة في مسيرته عقب إعلان نادي طرابزونسبور التعاقد معه رسميا. وسط ترحيب جماهيري لافت وصل صلاح إلى مدينة طرابزون مرتديا قميص ناديه الجديد، حيث كان في استقباله مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن حماسهم لانضمامه إلى الفريق. ووفقا لوسائل إعلام محلية فسيوقع اللاعب المصري يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو. وبعد مسيرة حافلة قادته إلى الملاعب المصرية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية، يستعد صلاح لاكتشاف أجواء الدور التركي الممتاز، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب النيجيري في فيكتور أوسيمين مع غالاتا سراي، والبلجيكي لياندرو تروسار مع بيشيكتاش، والإنجليزي مايسون غرينوود المنضم إلى فينيربخشا. ويأمل طرابزونسبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل إلى الدور الفاصل من مسابقة يوروبا ليج أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي الذي توج به آخر مرة سنة 2022.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: الخ الخبر من المصر.

0: المصدر. للمرة الرابعة على التوالي المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و4.5%.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيضمة وسهول تدلى ورحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية، إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيضمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية، وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب، وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب غير.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: مطار الرباط سلا استقبل 1,117,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: ارتفعت أسعار النفط الخميس متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الخام في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بمقدار 36 سنتا أو بنسبة 0.48% إلى 75 دولارا للبرميل. ويتابع المستثمرون تطورات المشاورات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمارينا الصعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
7: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
6: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
8: انا فرحان بزاف حيتاش دوزت هاد البيرفورمانس وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
9: سعيدين في الصعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب والفنانين الكتير عزيمين اللي حنشوفهم اليوم.
6: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان الصعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة الصعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
2: ريم راديو.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب،
10: ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات طابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطات الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمع إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. في هذه الحلقة غادي نقربكم من واحد الحرفة تقليدية اللي كتجسد إبداع المغربي وكتحافظ على واحد الإرث عريق، وهي حرفة صناعة المقاعد الجلدية. اليوم غادي نكونوا مع المعلم مصطفى اللي غادي يحكي لنا على أسرار هذه الحرفة والرحلة ديالها من الجلد الخام حتى كتولي قطعة فنية. معلم مصطفى، مرحبا بك معنا اليوم. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا، وعرفنا براسك وبهاد الحرفة.
2: بديت هاد الحرفة ملي كان عندي السن ديال 4 سنوات. في الواقع كنا كيجيبونا والدينا كيسمعونا منا باش ما نبقاوش نلعبوا مثلا خارج الدار، خارج المنزل. وفي ذاك الوقت كان فروض الوالدين ولدهم ديما كيجيبوه ملي يخرج من المدرسة يجلس مع با ويتعلم الصناعة في نفس الوقت، باش إلا ما جابش الله الدراسة كيكون بعد على الأقل قابض الصناعة. بالفعل هذاك الشيء اللي وقع.
1: معلم، إذا بغينا نتبعوا رحلة صناعة مقعد جلدي من الأول حتى الآخر، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها؟
2: أول ما تيجي الجلد نعزلو اللي يجي في الواجهة، اللي غادي يجي في الجناب، اللي غادي يجي لتحت، لأن الجلد ماشي كله نفس الحجم ونفس الجودة. مثلا الرقيق تيدار في أماكن اللي كتكون مثلا كنزيدو له واحد تبطين آخر، كنفصلو، والمسائل كلها كتعتمد على الشمس. اول ما كنفصلو كنبطنوه، تيو عندنا لابريس عارفين كيفاش كنحطو داك، كيدخل لابريس كيتحط. من بعد ملي كنطبعوه، قبل ما كنطبعوه خصنا نديرو واحد تبطين بالكرتون رقيق باش يوقف الجلد. ملي كنطبعوه اول حاجه كنديروه في الشمس باش ينشف، حيت الماء غادي يغير اللون ديالو. بعد ما كينشف كندوزو عليه واحد الماده كتسمى لاميدو، كندوزو عليه باش يعطيه واحد لاكوش من الفوق، باش ملي كنديرو واحد اللون طبيعي يدوي بالبليد واحد كندوزو عليه اللي كيعطي هذا اللون هذا من الداخل، هو سيبان بني من الداخل. من الفوق هذا كيتمسح الوجه مع الطابع تيبقى هابط لداخل باش يتفرزو الديزاين مع الارضيه اللي كيكون مطبوع عليها. من بعد كيتزوق بالالوان، مثلا بالمداد كنعطيو الخياط مول الاله من مول الماكينه اللي كيخيط لنا السوفلور فقط، هما المسائل من الوجه هنا وسيدنا كيتخيط يدوي.
1: تبارك الله عليك معلم مصطفى. من بين هذه المراحل كامله، شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وعلاش كتحتاج دقه وصبر اكثر؟
2: هي اولا إذا كان الإنسان صانع تقليدي وكيفهم مش كي المادة اللي كياخد، كيخص ياخد مع الدباغ اللي كيكون تيتقن الخدمة ديالو، لأن الجلدة خصها تكون واش واخدة المراحل والوقت اللي ناسبة باش كتولي يعني لينة رطبة بحال الثوب. أما إلا كنتي كدير لها وكانت كتكون قاصحة كتكون باقا حية من الداخل، تيقدر داك الجلد يعوج يقصح تيولي بحال الحديد مثلا، وتيطلق الزرقية وتيولي فيه تريحة.
1: قبل ما يبدا التنفيذ، كيفاش كتخرج فكره التصميم ومنين كتستمد الالهام ديالك في الزخارف والاشكال؟
2: جينا لقينا ناس صناعيه قبل منا موجودين دي جاباري. مثلا كاين البوفو اللي فيها طرف على الشان جلسو دائري وثمانيه ديال الطرف كقواعد كسواري مثلا كنقولوا للسوليسو فلو، والتحت كيكون بحال الجاي مقسم على جوج بالسلسله كنحلوه باش كنعمروه باش كنسدوه. الاغلبيه ديال الرسوم مثلا المآثر مثلا ديالنا حنا، رموز في الزليج البلدي ولا في النقش ديال الزربيه ولا في النقش ديال الحنه ولا في عدد، هذا الشيء مأخوذ من التراث المغربي، ماشي كنديروا حنا شي زواق اللي هو ما عنده حتى مبدا.
1: معلم، شحال ديال الوقت كيحتاج تقريبا انجاز مقعد واحد، وشنو العوامل اللي كتخلي المده كتختلف من قطعه لقطعه؟
2: على حسب النوع. مثلا عطيت للصانع تخيدي واحد 10 بياسات من هادو، غادي يخيط لي هذا وغادي يخيط انا، يقدر يخيط 15 في النهار ولا 20. كنفصلو بالمجموعه، ما كتفصلش وحده، الا فصلتي وحده غتستغرق لك الوقت. تقدر تفصل زوج مع الصباح او 4 في العشيه يكونوا تقريبا واجدين، الا كيبقى لنا اللي تيخيط بيدو. فهمتيني كاين مول اللي كيخيطنا بالاله ديال الكهربائيه بعد المسائل اللي طوال بحال هذا السوفلور خاصو يكون واقف، مي هذا الداخل وهذه خدمه يدويه خاصو يكون شي بليد، وهذا القاع هذا التصاور كيلصق اللي كيتخيط كيتخيط يدوي كتخيط هي مقلوبه عاد كنقلبوها.
1: كآخر سؤال معلم مصطفى، اليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم هاد الحرفة وشنو خاص يدار باش تستمر وتطور؟
2: نصيحة الشباب راه خاصو يحتفظ على التراث ديال الآباء ديالو ديال الأجداد ديالو والتاريخ وشهرة المغرب باش يبقى باش هاد الشيء ما ينقرضش ما يموتش باش يبقى يعني كيتورث من جيل لجيل لأنها ثقافة وفيها رموز معروفة مثلا وعدد من الدول العالم تقول له عندي زربية مغربية ولا عندي حلب المغربي ولا عندي مسألة النحاس كصحن أو من عدد المواد أو من الخشب، راه شرف بالنسبة لي وعندها قيمة أن كاين معارض ديال دول أخرى عربية للمغرب كي يأخذ الرتبة الأولى يعني المواد كلها طبيعية وناس خصنا بيديها. هذا سؤال من التراث المغربي اللي معروف عالميا، احنا من الدول اللي تكون علينا واحد الطلب وكتكون البضاعة ديالنا معروفة وحين ما كتكون قليلة راه تيولي خصنا يمكن في المعرض 10 ايام نديرو 4 ايام نبيعو كلشي ما يبقى لنا والو.
1: شكرا ليك معلم مصطفى على هاد الجولة الجميلة وسط عالم صناعة المقاعد الجلدية وعلى المعلومات اللي شاركتيها معنا. مستمعينا كانت هذه حلقة جديدة تعرفنا فيها على حرفة مغربية أصيلة كتجمع بين الصبر والدقة والإبداع. إلى اللقاء في حلقة قادمة مع حرفة جديدة من حرف المغرب. السلام عليكم.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز الأربعاء. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي أبطلتها المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالة الطوارئ الاقتصادية.
3: غيم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائريه مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.

0: حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في رباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنه مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: بالنسبه للتوعيه ديال المواطنين بشان الحفاظ على النظافه ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي اساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعيه ديال الناشئه الاطفال واليافعين الى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشان الحفاظ على النظافه. هذا من ناحيه، من ناحيه واحده اخرى خصنا ضروري ما نشدوا على الجانب الزجري، يعني اي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات.
1: كل واحد يحافظ على بلاصته، ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
2: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
3: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كدوز على التلفازه والبرامج ديال التوعيه، راه الناس وعازمه الصراحه.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان بروناي دار السلام جلالة السلطان حجي حسن بولقية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربوغ جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب سلطان بروناي دار السلام في هذه البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. وبعدما نوه بعلاقات الأخوة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، أعرب جلالة السلطان حجي حسن البولقية عن عزمه مواصلة الجهود المشتركة من أجل توطيد روابط الصداقة والتعاون خدمة للشعبين الشقيقين.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 من يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات وتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
5: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حرائق الغابات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان. الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غشت الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب الشرق ميناهاسا قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف، مما أدى إلى تصاعد الألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات إطفاء يدوية للتغلب على صعوبة التضاريس الوعرة ومحاصرة البؤر المشتعلة. وعلى الرغم من النجاح في السيطرة على أجزاء واسعة من هذا الحريق، أكدت عملية المراقبة الجوية الصباحية استمرار وجود بؤر حرارية نشطة مشتعلة عند قاعدة جبل سوبوتان، ما يطيل أمد عملية الإطفاء ويستدعي استمرار حالة الاستنفار حتى القضاء على آخر النقاط الساخنة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: غيم راديو.
7: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده بالوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
8: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
9: حرفة لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
10: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
8: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
11: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
12: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
13: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
8: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
4: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
14: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغميسن جماب راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
15: غيم راديو.
16: من الملاعب الإنجليزية إلى الدور التركي، يبدأ النجم المصري محمد صلاح محطة جديدة في مسيرته عقب إعلان نادي طرابزونسبور التعاقد معه رسميا. وسط ترحيب جماهيري لافت، وصل صلاح إلى مدينة طرابزون مرتديا قميص ناديه الجديد، حيث كان في استقباله مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن حماسهم لانضمامه إلى الفريق. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فسيوقع اللاعب المصري عقدا يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو. وبعد مسيرة حافلة قادته إلى الملاعب المصرية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية، يستعد صلاح لاكتشاف أجواء الدور التركي الممتاز، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين مع غالاتا ساراي، والبلجيكي لياندرو تروسار مع بيشكتاش، والإنجليزي مايسون غرينوود المنضم إلى فينيربخشا. ويأمل طرابزونسبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل إلى الدور الفاصل من مسابقة يوروبا ليج أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي الذي توج به آخر مرة سنة 2022.
4: غيم راديو.
17: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
15: ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
18: للمرة الرابعة على التوالي، المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و 4.5%.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
19: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيظمة وسهول تدلى ورحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية، ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيظمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية، وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب، وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب غير.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
17: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
17: الأخبار على مدار الساعة.
20: مطار الرباط سلا استقبل 1,117,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذات من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ارتفعت أسعار النفط الخميس متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هورموس واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الخام في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بمقدار 36 سنتا أو بنسبة 0.48% إلى 75 دولارا للبرميل. ويتابع المستثمرون تطورات المشاورات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
21: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
23: بمارينا السعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
24: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
23: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
25: انا فرحان بزاف حيتاش دوزت هاد البيرفورمانس وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
26: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب والفنانين اللي كتير عازمين اللي حنشوفهم اليوم.
23: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
1: غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
27: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
22: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
28: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حرائق الغابات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان. الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غشت الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب الشرق ميناهاسا قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات إطفاء يدوية للتغلب على صعوبة التضاريس الوعرة ومحاصرة البؤر المشتعلة. وعلى الرغم من النجاح النجاح في السيطرة على أجزاء واسعة من هذا الحريق، أكدت عملية المراقبة الجوية الصباحية استمرار وجود بؤر حرارية نشطة مشتعلة عند قاعدة جبل سبوتان، ما يطيل أمد عملية الإطفاء ويستدعي استمرار حالة الاستنفار حتى القضاء على آخر النقاط الساخنة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: ارتفعت أسعار النفط الخميس متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الخام في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما صعدت

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفاً وجمالاً. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: من الملاعب الإنجليزية إلى الدور التركي، يبدأ النجم المصري محمد صلاح محطة جديدة في مسيرتها عقب إعلان نادي طرابزونسبور التعاقد معه رسميا. وسط ترحيب جماهيري لافت، وصل صلاح إلى مدينة طرابزون مرتديا قميص ناديه الجديد، حيث كان في استقباله مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن حماسهم لانضمامه إلى الفريق. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فسيوقع اللاعب المصري عقدا يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو. وبعد مسيرة حافلة قادته إلى الملاعب المصرية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية، يستعد صلاح لاكتشاف أجواء الدور التركي الممتاز، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين مع غالاتا سراي، والبلجيكي لياندرو تروسار مع بيشكتاش، والإنجليزي مايسون غرينوود المنضم إلى فينيربخشة. ويأمل طرابزونسبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل إلى الدور الفاصل من مسابقة يوروبا ليج أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي الذي توج به آخر مرة سنة 2022.
2: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و 460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 من يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات وتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها.
2: غيم راديو.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست الأربعين درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا

0: استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائريه مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان بروناي دار السلام جلالة السلطان حجي حسن بولقية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربوغ جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب سلطان بروناي دار السلام في هذه البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. وبعدما نوه بعلاقات الأخوة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، أعرب جلالة السلطان حجي حسن البولقية عن عزمه مواصلة الجهود المشتركة من أجل توطيد روابط الصداقة والتعاون خدمة للشعبين الشقيقين.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيظمة وسهول تدلى والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية، إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيظمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية، وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب، وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب غير.
1: غيم راديو.
4: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
5: حرفة لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
6: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية، لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
4: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
7: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
8: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
9: أكتر حرفة رفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
4: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في رباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: للمرة الرابعة على التوالي، المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و 4.5%.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
8: حرفة لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
9: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
7: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
10: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إشي بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
11: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة واني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
12: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وبما إنه هاي هاند ميد في يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
7: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية
3: روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: حصاد الجهات، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. انطلاق الدورة الأولى من مهرجان السعيدية للموسيقى. مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ينظم لقاء تواصليا لفائدة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج جهات الناهضة بطنجة. افتتاح المعرض الجماعي أكادير الجوهرة بمدينة أكادير. في التفاصيل، انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات والدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. التفاصيل في التقرير التالي.
14: فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
15: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
14: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
16: انا فرحان بزاف حيتاش دوز هاد البيرفورمانس، وفريمو كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
17: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب، والفنانين اللي كتير عازمين اللي حنشوفهم اليوم.
14: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
13: ومن شمال المملكة، نظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مؤخرا بطنجة لقاء تواصليا لفائدة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج جهة الناهضة تحت شعار من الدعم إلى الاستدامة مواكبة التعاونيات النسائية نحو النجاح. هذا اللقاء والمنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة يندرج في إطار تنفيذ برنامج التنمية الجهوية وانسجاما مع أهداف البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء الهادف إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات. وقد مكن البرنامج الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 12 مليون درهم بتمويل مشترك بين مجلس الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من ولاية الجهة من انتقاء وتمويل 244 مشروعا لفائدة 680 امرأة من مختلف أعمالات وأقاليم الجهة، من بينها 194 مقاولة ذاتية و47 تعاونية نسائية تنشط في قطاعات متنوعة تشمل تثمين المنتجات الفلاحية والمطعمة والخياطة والحلاقة والتجميل والتجارة وتنظيم الحفلات والتصوير الفوتوغرافي والخبازة والحلويات وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل. وبمدينة أكادير افتتح المعرض الجماعي أكادير الجوهرة الذي يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا ويستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادمة. حفص الحجام في المتابعة.
18: هذا المعرض يعد افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها. وبالمناسبة أكد رئيس مصلحة التنشيط الثقافي والفني بالمؤسسة رضوان موراي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المعرض يأتي لتعزيز الاستراتيجية الثقافية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين التي تعمل إلى جانب أنشطتها الاجتماعية في المجال الثقافي. وأضاف أن هذا المعرض الجماعي وهو الأول من نوعه الذي تنظمه المؤسسة في أكادير يمثل أيضا افتتاح فضاء عرض دائم بالمدينة يخصص لجميع الأنشطة المبتكرة في هذا المجال. من جهته أوضح الفنان التشكيلي الإمام جيمي أن أعماله المعروضة تستلهم من الرسوم الصخرية لا سيما تلك التي تزخر بها منطقة طاطا، وذلك باستعمال تقنيات حديثة ومبتكرة كالكولاج، مضيفا أن هذه الأعمال تشكل أيضا دعوة للحفاظ على هذا التراث الثقافي اللامادي بهدف جعله رافعة للتنمية في المنطقة.
19: بهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام عدد من حصاد الجهات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
20: أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز الأربعاء. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي أبطلتها المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالة الطوارئ الاقتصادية.
1: غيم راديو.
4: الخبر من المصدر.
2: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذات من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
4: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
1: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
14: بمارينا السعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
15: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
14: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
16: انا فرحان بزاف حيتاش دوزت هاد البيرفورمانس، وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
17: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس، بالحضور، بالتنظيم المرتب، والفنانين اللي كتير عازمين اللي حنشوفهم اليوم.
14: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حالة الطقس.
19: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيضمة وسهول تدلى ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية، إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيظمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية، وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب، وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب غير.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة. إذاعة الأخبار المغربية.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
21: من الملاعب الإنجليزية إلى الدور التركي، يبدأ النجم المصري محمد صلاح محطة جديدة في مسيرته عقب إعلان نادي طرابزونسبور التعاقد معه رسميا. وسط ترحيب جماهيري لافت وصل صلاح إلى مدينة طرابزون مرتديا قميص ناديه الجديد، حيث كان في استقباله مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن حماسهم لانضمامه إلى الفريق. ووفقا لوسائل إعلام محلية فسيوقع اللاعب المصري عقدا يمتد لموسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو. وبعد مسيرة حافلة قادته إلى الملاعب المصرية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية، يستعد صلاح لاكتشاف أجواء الدور التركي الممتاز، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين مع غالاتا ساراي، والبلجيكي لياندرو تروسار مع بيشكتاش، والإنجليزي مايسون غرينوود المنضم إلى فينيربخشة. ويأمل طرابزونسبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل إلى الدور الفاصل من مسابقة يوروبا ليج أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي الذي توج به آخر مرة سنة 2022.
1: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
1: We'll be right back.
6: خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في رباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعم الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات وتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنه مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
22: قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و 460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 من يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات وتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
22: أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز الأربعاء. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي أبطلتها المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالة الطوارئ الاقتصادية.
1: غيم راديو.
9: الخبر من المصدر.
10: نغمزنيم كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين نغمزن قماب راديو.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
11: إذاعة الأخبار المغربية.
23: علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
24: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
11: المصداقية والخبر اليقين.
25: غيم راديو.
26: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حرائق الغابات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان. الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غشت الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب الشرق ميناهاسا قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات إطفاء يدوية للتغلب على صعوبة التضاريس الوعرة ومحاصرة البؤر المشتعلة. وعلى الرغم من النجاح النجاح في السيطرة على أجزاء واسعة من هذا الحريق، أكدت عملية المراقبة الجوية الصباحية استمرار وجود بؤر حرارية نشطة مشتعلة عند قاعدة جبل سبوتان، ما يطيل أمد عملية الإطفاء ويستدعي استمرار حالة الاستنفار حتى القضاء على آخر النقاط الساخنة.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: الخبر من المصدر. أخبار المغرب والعالم.
12: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
26: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان بروناي دار السلام جلالة السلطان حجي حسن بولقية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربوغي جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب سلطان بروناي دار السلام في هذه البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. وبعدما نوه بعلاقات الأخوة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، أعرب جلالة السلطان حجي حسن البلقية عن عزمه مواصلة الجهود المشتركة من أجل توطيد روابط الصداقة والتعاون خدمة للشعبين الشقيقين.
1: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قما براديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
15: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
18: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
13: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
3: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
14: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
16: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
13: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة

0: ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائريه مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخص باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
4: مطار الرباط سلا استقبل 1,117,574 مسافرا خلال 6 أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال 6 أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: للمرة الرابعة على التوالي، المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و 4.5%.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ارتفعت أسعار النفط الخميس متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الخام في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بمقدار 36 سنتا أو بنسبة 0.48% إلى 75 دولارا للبرميل. ويتابع المستثمرون تطورات المشاورات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
7: بمارينا السعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
8: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
7: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
9: انا فرحان بزاف حيتاش دوزت هاد البيرفورمانس وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
10: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب والفنانين الكتير عظيمين اللي حنشوفهم اليوم.
7: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيضمة وسهول تدلى ورحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية، ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيضمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب، وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب جير.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
1: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
4: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
12: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
13: حرفة لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
14: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية، لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
12: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
15: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
16: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
17: أكتر حرفة رفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
12: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
18: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائريه مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
18: Be
7: بمارينا الصعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
8: هذا المهرجان هو واحد البادره ديال مجموعه من الشباب ديال المنطقه، وهذا دليل على ان الشباب قادر انه يبتكر مشاريع ثقافيه اللي عندها واحد الامباكت على التنميه.
7: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
9: انا فرحان بزاف حيتاش دوزت هاد البيرفورمانس وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
10: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب والفنانين اللي كتير عازمين اللي حنشوفهم اليوم.
7: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان الصعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة الصعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
19: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعم الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: من الملاعب الإنجليزية إلى الدور التركي، يبدأ النجم المصري محمد صلاح محطة جديدة في مسيرتها عقب إعلان نادي طرابزونسبور التعاقد معه رسميا. وسط ترحيب جماهيري لافت، وصل صلاح إلى مدينة طرابزون مرتديا قميص ناديه الجديد، حيث كان في استقباله مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن حماسهم لانضمامه إلى الفريق. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فسيوقع اللاعب المصري عقدا يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو. وبعد مسيرة حافلة قادته إلى الملاعب المصرية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية، يستعد صلاح لاكتشاف أجواء الدور التركي الممتاز، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين مع غالاتا سراي، والبلجيكي لياندرو تروسار مع بيشكتاش، والإنجليزي مايسون غرينوود المنضم إلى فينيربخشة. ويأمل طرابزونسبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل إلى الدور الفاصل من مسابقة يوروبا ليج أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي الذي توج به آخر مرة سنة 2022.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعم الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات وتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف، والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
8: قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و 460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 من يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات وتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها، حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز الأربعاء. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي أبطلتها المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالة الطوارئ الاقتصادية.
2: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
2: غيم راديو.
3: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حرائق الغابات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان. الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غشت الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب الشرق ميناهاسا قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات إطفاء يدوية للتغلب على صعوبة التضاريس الوعرة ومحاصرة البؤر المشتعلة. وعلى الرغم من النجاح في السيطرة على أجزاء واسعة من هذا الحريق، أكدت عملية المراقبة الجوية الصباحية استمرار وجود بؤر حرارية نشطة مشتعلة عند قاعدة جبل سوبوتان، ما يطيل أمد عملية الإطفاء ويستدعي استمرار حالة الاستنفار حتى القضاء على آخر النقاط الساخنة.
3: غيم راديو.
2: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بالنسبه للتوعيه ديال المواطنين بشان الحفاظ على النظافه ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي اساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعيه ديال الناشئه الاطفال واليافعين الى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشان الحفاظ على النظافه. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني اي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات.
11: كل واحد يحافظ على بلاصته، ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
12: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
13: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كدوز على التلفازه والبرامج ديال التوعيه، راه الناس وعزم الصراحه.
3: الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان بروناي دار السلام جلالة السلطان حجي حسن بولقية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربوغي جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب سلطان بروناي دار السلام في هذه البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. وبعدما نوه بعلاقات الأخوة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، أعرب جلالة السلطان حجي حسن البلقية عن عزمه مواصلة الجهود المشتركة من أجل توطيد روابط الصداقة والتعاون خدمة للشعبين الشقيقين.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
14: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العلية للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
15: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
16: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية، لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
14: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
17: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إشي بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
18: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
19: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وبما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
14: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
2: ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائره مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة.
20: Such a hot day outside.
21: الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
6: مطار الرباط سلا استقبل 1,117,574 مسافرا خلال 6 أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال 6 أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذات من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عند متم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
1: أخبار المغرب والعالم.
22: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
23: للمرة الرابعة على التوالي، المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و 4.5%.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
8: ارتفعت أسعار النفط الخميس متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هورموس واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الخام في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بمقدار 36 سنتا أو بنسبة 0.48% إلى 75 دولارا للبرميل. ويتابع المستثمرون تطورات المشاورات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: للمرة الرابعة على التوالي، المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و 4.5%.
2: غيم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
20: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بمارينا السعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
12: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
11: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
13: انا فرحان بزاف حيتاش دوزت هاد البيرفورمانس وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
24: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب والفنانين الكثير عظيمين اللي حنشوفهم اليوم.
11: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
10: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
25: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
21: من الملاعب الإنجليزية إلى الدوري التركي، يبدأ النجم المصري محمد صلاح محطة جديدة في مسيرته عقب إعلان نادي طرابزونسبور التعاقد معه رسميا. وسط ترحيب جماهيري لافت وصل صلاح إلى مدينة طرابزون مرتديا قميص ناديه الجديد، حيث كان في استقباله مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن حماسهم لانضمامه إلى الفريق. ووفقا لوسائل إعلام محلية فسيوقع اللاعب المصري عقدا يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو. وبعد مسيرة حافلة قادته إلى الملاعب المصرية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية، يستعد صلاح لاكتشاف أجواء الدوري التركي الممتاز، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين مع غالاتا ساراي، والبلجيكي لياندرو تروسار مع بيشكتاش، والإنجليزي مايسون غرينوود المنضم إلى فينيربخشة. ويأمل طرابزونسبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل إلى الدور الفاصل من مسابقة يوروبا ليج أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي الذي توج به آخر مرة سنة 2022.
10: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
22: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
16: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حرائق الغابات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان. الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غشت الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب الشرق ميناهاسا قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات إطفاء يدوية للتغلب على صعوبة التضاريس الوعرة ومحاصرة البؤر المشتعلة. وعلى الرغم

0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائره مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها، حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز الأربعاء. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي أبطلت المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالة الطوارئ الاقتصادية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
7: علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك.

0: ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: إنغمي سنين كرة إن مناضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نينغميسن قماب راديو
1: دريم راديو
2: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 من يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات وتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: ارتفعت أسعار النفط الخميس متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هورموس واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الخام في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بمقدار 36 سنتا أو بنسبة 0.48% إلى 75 دولارا للبرميل. ويتابع المستثمرون تطورات المشاورات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هورموز في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمداد.
1: إذاعة الأخبار المغربية

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
3: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العلية للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
4: حرف لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
5: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
3: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
6: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت تحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
7: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
8: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وبما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
3: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في رباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنه مستبعدون من هذه العملية وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بمارينا السعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
12: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
11: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
13: انا فرحان بزاف حيتاش دوزت هاد البيرفورمانس وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
14: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب والفنانين اللي كتير عازمين اللي حنشوفهم اليوم.
11: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
10: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
10: غيم راديو.
15: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائره مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة.
16: Such a hot day outside. It's...
15: الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطات الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حرائق الغابات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان. الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غش الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب الشرق ميناهاسا قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات إطفاء يدوية للتغلب على صعوبة التضاريس الوعرة ومحاصرة البؤر المشتعلة. وعلى الرغم من النجاح في السيطرة على أجزاء واسعة من هذا الحريق، أكدت عملية المراقبة الجوية الصباحية استمرار وجود بؤر حرارية نشطة مشتعلة عند قاعدة جبل سوبوتان، ما يطيل أمد عملية الإطفاء ويستدعي استمرار حالة الاستنفار حتى القضاء على آخر النقاط الساخنة.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
19: من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو،
2: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. وصول وزير الخارجية نصر بوريطة إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في الرياضة، لبؤة الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي أي كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالديل كوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كاري السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفير الجلالة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة. وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوتا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. صدق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها الخميس على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. التقرير لك إلياس أبو الرجاء.
9: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميك توسكورة أهل الوسط وإدلسان وإيدزينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
2: إلى دوكالا حيث سجلت سلسلة الشمندرة السكرية أداء إيجابيا خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بإنتاج إجمالي نهز 544 ألف طن ومردودية تجاوزت 60 طن للهكتار وفق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدوكالا. المكتب أوضح في بلاغ حول تتبع تنفيذ برنامج الزراعة الاستراتيجية أن هذا الأداء تحقق بفضل تساقطات المطرية المهمة والاستثمار الاستثنائية التي شهدها الموسم الحالي بجهة الدار البيضاء سطات، والتي بلغت 418 ملم بزيادة قدرها 146% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. التقرير لعثمان برباش.
20: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر الجمعة إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم ترودانت، زاغورا، طاطا، أساززاغ، سمارة، بوجدور، وادي الذهب وأوسرت. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال، رفقي بن صالح وقلعة سراغنة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بولمان، فيجيج، إفران، ميدلت، وذلك الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء.
2: في جديد أخبار الاقتصاد، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. التقرير لكيلو بن شفيق.
21: في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026، أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل فادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
2: دوليا اللحظة، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التقرير لكنزة بخاري.
22: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
2: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. تقرير رياضي لحفص الحجام.
0: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظ على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، تكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
2: نهاية ملفات النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
10: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
3: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
23: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
24: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
3: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
6: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت احف فيها من الجناب عشان تصير ناعمه. لما بلشنا نسوي بعلاقه المفاتيح ما كنتش بعرف اي شيء بدي اسوي، كنت بس بدي اخلص. بس بعديها بس بلشت اسوي بالشغله وشفتها انها صارت حلوه، صرت احبها بزياده.
24: سويت هدول الاساور، ولما اروح على الدار بدي احكي لامي وابوي اني كتير استمتعت بهاي المهنه واني تعلمت مهنه جديده، وجعبالي ابلش اشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
7: اكثر حرفه لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعه، انه كيف كانت هي عباره عن خشبه واحده بعدين، وهي القطعه الصغيره، وكيف انا جمعت قطعه قطعه عشان يطلع عندي هاي اللوحه الفنيه. كمان حبيت كيف الالوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها اشي مميز، وبما انه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول انه نسخه واحده بالعالم منها.
3: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان بروناي دار السلام جلالة السلطان حجي حسن بولقية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربوغي جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب سلطان بروناي دار السلام في هذه البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. وبعدما نوه بعلاقات الأخوة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، أعرب جلالة السلطان حجي حسن البلقية عن عزمه مواصلة الجهود المشتركة من أجل توطيد روابط الصداقة والتعاون خدمة للشعبين الشقيقين.
10: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
19: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
19: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في رباط اجتماعا نوصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعم الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به
11: إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: غيم راديو،
13: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وصول وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. من أنباء القارة، ألفا وتدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية بالموزمبيق. في التقرير الرياضي للنشرة، دور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 والفين، لبؤات والأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 27 والفين. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمس إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فال ديل كاوكا سيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيديرا وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا سيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 26 2000 وشهدت مشاركة مكثفة. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في خبر آخر، لم تقتصر المدرسة الصيفية في مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس على تعليم اليافعين الحرف التقليدية، بل حولتها إلى مساحة للابتكار، وتستمر على مدى 4 أسابيع لتنمية المهارات الحرفية والإبداعية للمستفيدين من خلال دمج الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. عصام بلجان.
16: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
23: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بإشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها.
24: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
3: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
6: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقة مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
24: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة.
3: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
14: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 26 والفائدة في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بأسهل تقرير للبنى شفيق.
21: أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها، وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
14: قريا، أعلنت منظمة الأممية المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو وسينياسا شمال الموزمبيق. لبنى شفيق.
21: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعماً ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو ونياسا شمال الموزمبيق. وفي تقرير لها أوضحت المنظمة أن المشروع المنفذ بين مارس 2025 ومارس 2026 بتمويل ناهز $1,000,000 من الحكومة اليابانية شمل مناطق موكوفي ومويدا في كابو ديلغادو وكوامبا وماروبا وميكانيلاس في نياسا بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى الفئات الأكثر هشاشة. أزيد من 3,063 أسرة تعيلها نساء استفادت من الدعم، فيما وزعت الفاو على 5,500 أسرة أكثر من 103 أطنان من بذور المحاصيل و232 كيلوغراما من بذور الخضروات، إلى جانب مبيدات لحفظ المنتجات بعد الحصاد وأدوات زراعية ووسائل لتخزين المحاصيل. وساهمت هذه التدخلات في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، فضلا عن دعم أنظمة إنتاج وتكثير البذور محليا بما يعزز صمود الساكنة المستفيدة.
14: دوليا لقي 97 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات في شمال شرقي الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم، حيث تشهد ولاية أسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 70 و100 ألف شخص وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياهها المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 و2000 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم لسيدات 27 و2000 بالبرازيل. حفصة الحجامة.
0: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
14: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
13: مطار الرباط سلا استقبل 1,117,574 مسافرا خلال 6 أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال 6 أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة
15: ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا، بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
17: إذاعة الأخبار المغربية
18: غيم راديو،
17: المصداقية والخبر اليقين.
18: ريم راديو. ريم راديو.
17: حالة الطقس.
20: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيظمة وسهول تدلى والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيظمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب، وسيكون محليا قوي الهيجان

0: تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. وصول وزير الخارجية نصر بوريطة إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في الرياضة، لبؤة الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي أي كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالديل كاوكا سيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كاري السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفير الجلالة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة. وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوتا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. صدق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها الخميس على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. التقرير لك إلياس أبو الرجاء.
6: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميكت وسكورة أهل الوسط وإدلسان وإيدزينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي

0: صحيب الإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
1: إلى دكالة، حيث سجلت سلسلة الشمندرة السكرية داء إيجابيا خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بإنتاج إجمالي نهز 544 ألف طن ومردودية تجاوزت 60 طن للهكتار وفق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. المكتب أوضح في بلاغ حول تتبع تنفيذ برنامج الزراعات الاستراتيجية أن هذا الأداء تحقق بفضل تساقطات المطرية المهمة والاستثنائية التي شهدها الموسم الحالي بجهة الدار البيضاء سطات، والتي بلغت 418 ملم بزيادة قدرها 146% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. التقرير لعثمان برباش.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر الجمعة إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم ترودانت، زاغورا، طاطا، أساززاغ، سمارة، بوجدور، وادي الذهب وأوسرت. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال، الفقي بن صالح وقلعة سراغنة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بولمان، فيجيج، إفران، ميدلت، وذلك الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء.
1: في جديد أخبار الاقتصاد، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. التقرير لكيلو بن شفيق.
3: في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026، أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيكي والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا اللحظة، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التقرير لكنزة بخاري.
4: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور الربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. تقرير رياضي لحفص الحجام.
5: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات، لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظ على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، تكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
1: نهاية ملفات النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
8: بمارينا الصعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
9: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
8: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
10: انا فرحان بزاف حيتاش دوز هاد البيرفورمانس وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
11: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب والفنانين اللي كتير عازمين اللي حنشوفهم اليوم.
8: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان الصعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة الصعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
13: للمرة الرابعة على التوالي المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلة التضخم، مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و4.5%.
6: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو.
14: ريم راديو.
15: اقتصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: حصاد الجهاد، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. انطلاق الدورة الأولى من مهرجان السعيدية للموسيقى. مجلس جهات طنجة تطوان الحسيمة ينظم لقاء تواصليا لفائدة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج جهات الناهضة بطنجة. افتتاح المعرض الجماعي أكادير الجوهرة بمدينة أكادير. في التفاصيل، انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات والدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. التفاصيل في التقرير التالي.
8: فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
9: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
8: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
10: انا فرحان بزاف حيتاش دوزت البيرفورمانس وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
11: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب والفنانين اللي كتير عازمين اللي حنشوفهم اليوم.
8: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
16: ومن شمال المملكة، نظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مؤخرا بطنجة لقاء تواصليا لفائدة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج جهة الناهضة تحت شعار من الدعم إلى الاستدامة مواكبة التعاونيات النسائية نحو النجاح. هذا اللقاء والمنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة يندرج في إطار تنفيذ برنامج التنمية الجهوية وانسجاما مع أهداف البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء الهادف إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات. وقد مكن البرنامج الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 12 مليون درهم بتمويل مشترك بين مجلس الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من ولاية الجهة من انتقاء وتمويل 244 مشروعا لفائدة 680 امرأة من مختلف أعمالات وأقاليم الجهة، من بينها 194 مقاولة ذاتية و47 تعاونية نسائية تنشط في قطاعات متنوعة تشمل تثمين المنتجات الفلاحية والمطعمة والخياطة والحلاقة والتجميل والتجارة وتنظيم الحفلات والتصوير الفوتوغرافي والخبازة والحلويات وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل. وبمدينة أكادير افتتح المعرض الجماعي أكادير الجوهرة الذي يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا ويستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادمة. حفص الحجام في المتابعة.
5: هذا المعرض يعد افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها. وبالمناسبة أكد رئيس مصلحة التنشيط الثقافي والفني بالمؤسسة رضوان موراي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المعرض يأتي لتعزيز الاستراتيجية الثقافية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين التي تعمل إلى جانب أنشطتها الاجتماعية في المجال الثقافي. وأضاف أن هذا المعرض الجماعي وهو الأول من نوعه الذي تنظمه المؤسسة في أكادير يمثل أيضا افتتاح فضاء عرض دائم بالمدينة يخصص لجميع الأنشطة المبتكرة في هذا المجال. من جهته أوضح الفنان التشكيلي الإمام جيمي أن أعماله المعروضة تستلهم من الرسوم الصخرية لا سيما تلك التي تزخر بها منطقة طاطا، وذلك باستعمال تقنيات حديثة ومبتكرة كالكولاج، مضيفا أن هذه الأعمال تشكل أيضا دعوة للحفاظ على هذا التراث الثقافي اللامادي بهدف جعله رافعة للتنمية في المنطقة.
16: بهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام عدد من حصاد الجهات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. إذاعة الأخبار المغربية.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو.
18: أخبار المغرب والعالم.
20: قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و 460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 من يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات وتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها.
6: ريم راديو.
18: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
21: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
18: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
0: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في رباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعم الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026 والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز حيث تم الإقرار بحصول أخطاء كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
21: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
21: الأخبار على مدار الساعة.
22: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائره مكيف هواء طبيعيا ومجانيا حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة ثم يصبح الجو باردا جدا وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
21: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
21: المصداقية والخبر اليقين
23: غيم راديو.
24: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
25: إن غميس نيم كورا إن مادن
1: دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت جوسكزينين غميسن جماب راديو
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيظمة وسهول تدلى والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيظمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب جير.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
23: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حرائق الغابات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان. الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غشت الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب الشرق ميناهاسا قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات إطفاء يدوية للتغلب على صعوبة التضاريس الوعرة ومحاصرة البؤر المشتعلة. وعلى الرغم من النجاح في السيطرة على أجزاء واسعة من هذا الحريق أكدت عملية المراقبة الجوية الصباحية استمرار وجود بؤر حرارية نشطة مشتعلة عند قاعدة جبل سوبوتان ما يطيل أمد عملية الإطفاء ويستدعي استمرار حالة الاستنفار حتى القضاء على آخر النقاط الساخنة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
12: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
13: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
9: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
14: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
15: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
25: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
9: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
26: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو.
26: أخبار المغرب والعالم.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان بروناي دار السلام جلالة السلطان حجي حسن بولقية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربوغ جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب سلطان بروناي دار السلام في هذه البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. وبعدما نوه بعلاقات الأخوة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، أعرب جلالة السلطان حجي حسن البولقية عن عزمه مواصلة الجهود المشتركة من أجل توطيد روابط الصداقة والتعاون خدمة للشعبين الشقيقين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها، حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز الأربعاء. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي أبطلت المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالة الطوارئ الاقتصادية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
7: مطار الرباط سلا استقبل 1,117,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذات من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
5: الخبر من المصدر.
3: من الملاعب الإنجليزية إلى الدور التركي، يبدأ النجم المصري محمد صلاح محطة جديدة في مسيرته عقب إعلان نادي طرابزونسبور التعاقد معه رسميا. وسط ترحيب جماهيري لافت، وصل صلاح إلى مدينة طرابزون مرتديا قميص ناديه الجديد، حيث كان في استقباله مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن حماسهم لانضمامه إلى الفريق. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فسيوقع اللاعب المصري عقدا يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو. وبعد مسيرة حافلة قادته إلى الملاعب المصرية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية، يستعد صلاح لاكتشاف أجواء الدور التركي الممتاز، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين مع غالاتا سراي، والبلجيكي لياندرو تروسار مع بيشكتاش، والإنجليزي مايسون غرينوود المنضم إلى فينيربخشة. ويأمل طرابزونسبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل إلى الدور الفاصل من مسابقة يوروبا ليج أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي الذي توج به آخر مرة سنة 2022.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو.
10: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
1: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: ارتفعت أسعار النفط الخميس متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الخام في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بمقدار 36 سنتا أو بنسبة 0.48% إلى 75 دولارا للبرميل. ويتابع المستثمرون تطورات المشاورات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعه يعني عطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
6: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتوبه تدرج ديالهم فيها مزيان، تدريس صغار ما خصوش يقراو شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
7: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
8: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.

0: الخبر من المصدر. بمارينا السعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهات الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
1: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
0: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
2: انا فرحان بزاف حيتاش دوز هاد البيرفورمانس، وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
3: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب، والفنانين الكتير عازمين اللي حنشوفهم اليوم.
0: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
6: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حرائق الغابات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان، الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية، وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غشت الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب الشرق ميناهاسا، قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات إطفاء يدوية للتغلب على صعوبة التضاريس الوعرة ومحاصرة البؤر المشتعلة. وعلى الرغم من النجاح في السيطرة على أجزاء واسعة من هذا الحريق، أكدت عملية المراقبة الجوية الصباحية استمرار وجود بؤر حرارية نشطة مشتعلة عند قاعدة جبل سوبوتان، ما يطيل أمد عملية الإطفاء ويستدعي استمرار حالة الاستنفار حتى القضاء على آخر النقاط الساخنة.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 من يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات وتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها.
5: غيم راديو. غيم راديو.
4: الخبر من المصدر.
9: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في

0: وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده بالوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستوى لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيضمة وسهول تدلى ورحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية، إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيضمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية، وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب، وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب جير.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
6: غيم راديو.
7: إنغمي سنين كرة، إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسك زلنين غميسن قماب راديو.

0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: للمرة الرابعة على التوالي المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و4.5%.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصة طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الرأي المغربي.
6: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان الشواطئ استصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
5: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والسعيدية، تأكيدا على مكانة هذه التظاهرات الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلات هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانيتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثرت بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمولاي إدريس الزرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية، ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس الزرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة ل 4 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني وأن يسكنهما فسيح جنته.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرالا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
10: أخبار المغرب والعالم.

0: حلقة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تشونغ تشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تشينغ تشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعيرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف، مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة، بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغ تشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع، شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة تحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشيتشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وصول وزير الخارجية ناصر بوريطة إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالديكاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كاليا السيد الفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا سيدة فريدة لوديا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة، وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوطا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في شأن الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
5: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في الرابع من شتنبر. وتبع البلاغ أن الخامس من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد السابع من شتنبر موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم الخامس من أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
4: صادق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها صادق على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميكت وسكورة أهل الوسط وإدلسان وإيدزينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
4: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصلية الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
6: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيكي والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
4: جهويا، انطلقت بالجديدة فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 من غشت الجارية بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دوكالا. تفاصيل أوفر مع سهام تدرى.
7: حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية عدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية تميز بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لا سيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرمى.
4: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنزة البخاري.
8: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
4: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
9: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
4: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرمع.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرالا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
3: ريم راديو.
11: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تشينغتشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعيرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاماً، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدوياً في قلب الجرف، مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة، بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغ تشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع، شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة وتحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة، وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشي تشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
12: غيم راديو،
13: غيم راديو،
12: غيم راديو،
13: غيم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وصول وزير الخارجية ناصر بوريطة إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا، تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فال دي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كاليا السيد الفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لوديا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة، وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو ديلا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوطا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في شأنه الوطني، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
5: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
4: صادق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها صادق على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميكت وسكورة أهل الوسط وإدلسان وأيد زينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
4: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصلية الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
6: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
4: جهويا انطلقت بالجديدة فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفل غاية 14 من غشت الجارية بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. تفاصيل أوفر مع سهام تدرى.
7: حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء استاذ محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لا سيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالسوق، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرمى.
4: دوليا أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
8: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
4: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
9: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
4: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
13: غيم راديو.
14: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصة طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الراي المغربي.
15: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
14: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والصعيدية تأكيدا على مكانة هذه التظاهرة الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
12: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
16: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
17: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد ل7 مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو تشمل المكافآت، لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
3: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: ريم راديو، ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
8: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة.

0: ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
1: ريم راديو.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وصول وزير الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريتا لدى وصوله حاكمة منطقة فالديكاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد الفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا سيدة فريدة لوديا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة، وسيخلفها المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوتا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في شأن الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
5: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركات

0: شركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: صادق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها صادق على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميك وسكورة أهل الوسط وإدلسان وأيدزينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
1: اقتصاديا أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
3: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض. وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: جهويا انطلقت بالجديدة فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجارية بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دوكالا. تفاصيل أوفر مع سهام تدرى.
4: حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء استاد محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية تميز بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لا سيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية. تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلم من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور. كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرما.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
5: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
6: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
9: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
8: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لاسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاعات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكدت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
10: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال تأهل نصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
8: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربع المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
7: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
3: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
2: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لاسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاعات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكدت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
4: هذا الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل للنصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
2: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربع المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وصول وزير الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فال دي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كاليا السيد الفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لوديا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة، وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوطا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في شأنها الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
6: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
5: صادق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها صادق على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميكت وسكورة أهل الوسط وإدلسان وأيد زينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
5: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصلية الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
8: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
5: جهويا، انطلقت بالجديدة فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفل غاية 14 من غشت الجارية بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. تفاصيل أوفر مع سهام تدرى.
9: حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء استاذ محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير لوجستية وتنظيمية لازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لا سيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية. تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالسوق، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسية فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسية تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة لدبع الزوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعة عبيدة الرمى.
5: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
10: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18 11.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
5: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
11: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
5: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
12: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: انا نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئه العمريه، بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعه يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
1: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتوبه التدرج ديالهم فيها مزيان، تدري صغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشوا للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء استات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية. تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية. تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور. كما يشمل البرنامج تنظيم أمسية فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعة عبيدة الرمى.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيعها على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 من غشت الجاري تنظيم ورش علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
4: غيم راديو، الخبر من المصدر.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
4: ريم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وصول وزير الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالديكاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كاليا السيد الفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لوديا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة، وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو ديلا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوطا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في شأنه الوطني، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
10: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
9: صادق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها صادق على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
11: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميكت وسكورة أهل الوسط وإدلسان وإيدزينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
9: اقتصاديا أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصلية الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
12: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
9: جهويا انطلقت بالجديدة فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب والذي يحتفل غاية 14 من غشت الجارية بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. تفاصيل أوفر مع سهام تدرى.
13: حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحى إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية تميز بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لا سيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض الصوراتية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسية فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والصوراتية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق صوراتية من بينها مجموعة لدبع الزوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرمى.
9: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنزة البخاري.
14: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل، شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
9: أخيرا، في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء، مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
15: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
9: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
16: أكادير الجوهرة، هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
17: كما هو معلوم الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية اللي كتوفر عليها الجهة ديالنا، مثلا في كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهذه النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه والتثمينه.
16: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
18: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة، حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرالا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
1: غيم راديو، غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمولاي إدريس الزرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس الزرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر، وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا، وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه

0: جات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وصول وزير الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريتا لدى وصوله حاكمة منطقة فالديكاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد الفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا سيدة فريدة لوديا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة، وسيخلفها المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوتا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في شأن الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
2: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: صادق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها صادق على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بمصادقة

0: على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميكت وسكورة أهل الوسط وإدلسان وأيد زينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز الدينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
2: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: جهويا، انطلقت بالجديدة فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفل غاية 14 من غشت الجارية بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دوكالة. تفاصيل أوفر مع سهام تدرى.
3: حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولي جهة الدار البيضاء استاد محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لا سيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية. تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالسوق. كما يشمل البرنامج تنظيم أمسية فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسية تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة لدبع الزوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرمى.
1: دوليا أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
4: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
5: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
7: بما
8: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصة طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الراي المغربي.
9: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ استصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
8: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والصعيدية تأكيدا على مكانة هذه التظاهرة الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
10: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: ريم راديو.
13: الخبر من المصدر.
14: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تاشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تاشونغتشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تاشينغتشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعيرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغتشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة وتحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تاشينغتشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة،
11: من المغاربة،
16: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: ريم راديو،
11: ريم راديو،
15: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وصول وزير الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريتا لدى وصوله حاكمة منطقة فالديكاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد الفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا سيدة فريدة لوديا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة، وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوتا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في شأن الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطنية أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
12: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. ويتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: صادق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها صادق على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميك وسكورة أهل الوسط وإدلسان وإيدزينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
1: اقتصاديا أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
2: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: جهويا انطلقت بالجديدة فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجارية بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دوكالا. تفاصيل أوفر مع سهام تدرى.
12: حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء استات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية تميز بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمصطفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية
3: تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض الصوراتية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسية فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والصوراتية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق صوراتية من بينها مجموعة لدبوع الزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرمى.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنزة البخاري.
4: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل، شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا، في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات برازيل 2027. حفص الحجام في المتابعة.
5: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
17: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
4: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
6: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
17: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
18: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو تشمل المكافآت، لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: على امتداد منحدرة صخرية شديدة الانحدار في قرية تاشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تاشونغتشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تاشينغتشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعيرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة، بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغتشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة وتحويل القناة إلى مسار سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف
19: التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشيتشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
20: غيم راديو، الخبر من المصدر.
21: إنغميس نيم كورا، إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو.
20: غيم راديو،
22: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وصول وزير الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا، تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالديكاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد الفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا سيدة فريدة لوديا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة، وسيخلفها المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوطا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في شأن الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
23: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في الرابع من شتنبر. وتبع البلاغ أن الخامس من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد السابع من شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم الخامس من أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: صادق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها صادق على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميكت وسكورة أهل الوسط وإدلسان وإيدزينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
1: اقتصاديا أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
2: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض. وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: جهويا انطلقت بالجديدة فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجارية بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دوكالا. تفاصيل أوفر مع سهام تدرى.
3: حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء استاد محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية. تميز بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير لوجستية وتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية. تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالسوق. كما يشمل البرنامج تنظيم أمسية فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرمى.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
7: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
8: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية
5: ترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.
20: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
10: كما هو معلوم الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية اللي كيتوفر عليها الجهة ديالنا، مثلا في كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهذه النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه والتثمينه.
9: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
20: غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية.
13: بمولاي إدريس زرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر، وكراسي متحركة ل 4 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا، وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وأن يسكنهما فسيح جنته.
22: أخبار المغرب والعالم.
4: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهاتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرالا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
22: إذاعة الأخبار المغربية
20: غيم راديو،
22: الأخبار على مدار الساعة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.

0: كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فال دي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كاليا السيد الفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا سيدة فريدة لوديا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة، وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوتا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في شأنه الوطني، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
1: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
0: صادق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها صادق على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميكت وسكورة أهل الوسط وإدلسان وأيد زينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية

0: إقليمية لنقل المدرسية والمجالس الجماعية بالأقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
1: اقتصاديا، نفد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
2: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل فادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: جهويا، انطلقت بالجديدة فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 من غشت الجارية بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دوكالا. تفاصيل أوفر مع سهام تدرى.
3: حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية. تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالسوق، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسية فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة ترمى.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنزة البخاري.
4: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
5: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح
3: للشرب داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية. تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض الصوراتية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور. كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والصوراتية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق صوراتية من بينها مجموعة ولاد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرمى.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: غيم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
11: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
10: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاعات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها، أكد حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
12: هذا الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال تأهل النصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجديه وواحد التركيز اللي هو عالي.
10: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربع المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
8: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
5: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجه جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
4: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في الشأن الوطني، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
6: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 من شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 من شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 من شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 من أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
4: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
5: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
4: اقتصاديا، نفذ بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
1: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
4: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنزة البخاري.
2: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
4: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
5: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
4: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: حصاد الجهاد، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. انطلاق الدورة الأولى من مهرجان السعيدية للموسيقى. مجلس جهة طنجة طوان الحسيمة ينظم لقاء تواصليا لفائدة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج جهات الناهضة بطنجة. افتتاح المعرض الجماعي أكادير الجوهرة بمدينة أكادير. في التفاصيل، انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات والدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. التفاصيل في التقرير التالي.
8: فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
9: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
8: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
10: انا فرحان بزاف حيتاش دوز هاد البيرفورمانس، وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
11: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب، والفنانين اللي كتير عازمين اللي حنشوفهم اليوم.
8: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
4: ومن شمال المملكة، نظم مجلس جهة طنجة طوان الحسيمة مؤخرا بطنجة لقاء تواصليا لفائدة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج جهة الناهضة تحت شعار من الدعم إلى الاستدامة مواكبة التعاونيات النسائية نحو النجاح. هذا اللقاء والمنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية جهة طنجة طوان الحسيمة يندرج في إطار تنفيذ برنامج التنمية الجهوية وانسجاما مع أهداف البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء الهادف إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات. وقد مكن البرنامج الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 12 مليون درهم بتمويل مشترك بين مجلس الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من ولاية الجهة من انتقاء وتمويل 244 مشروعا لفائدة 680 امرأة من مختلف عمالات وأقاليم الجهة، من بينها 194 مقاولة ذاتية و47 تعاونية نسائية تنشط في قطاعات متنوعة تشمل تثمين المنتجات الفلاحية والمطعمة والخياطة والحلاقة والتجميل والتجارة وتنظيم الحفلات والتصوير الفوتوغرافي والخبازة والحلويات وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل. وبمدينة أكادير افتتح المعرض الجماعي أكادير الجوهرة الذي يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا ويستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادمة. حفص الحجام في المتابعة.
5: هذا المعرض يعد افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها. وبالمناسبة، أكد رئيس مصلحة التنشيط الثقافي والفني بالمؤسسة رضوان موراي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المعرض يأتي لتعزيز الاستراتيجية الثقافية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين التي تعمل إلى جانب أنشطتها الاجتماعية في المجال الثقافي. وأضاف أن هذا المعرض الجماعي وهو الأول من نوعه الذي تنظمه المؤسسة في أكادير يمثل أيضا افتتاح فضاء عرض دائم بالمدينة يخصص لجميع الأنشطة المتكوين المبتكرة في هذا المجال. من جهته أوضح الفنان التشكيلي الإمام جيمي أن أعماله المعروضة تستلهم من الرسوم الصخرية، لا سيما تلك التي تزخر بها منطقة طاطا، وذلك باستعمال تقنيات حديثة ومبتكرة كالكولاج، مضيفا أن هذه الأعمال تشكل أيضا دعوة للحفاظ على هذا التراث الثقافي اللامادي بهدف جعله رافعة للتنمية في المنطقة.
4: بهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام عدد من حصاد الجهات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
5: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجه جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
4: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأنية الوطنية تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطنية أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
6: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026 على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 من شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 من شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 من شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
4: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
5: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
4: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
1: أفاد بنك المغربي بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغربي أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
4: دوليا أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنزة البخاري.
2: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
4: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفص الحجام في المتابعة.
13: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية ترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
4: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش الحمراء تتبدى جبال الأطلس الكبير الوسطى شامخة تلامس السماء، حيث يمتد المنتزه الوطني لتبقال بين قمم شاهقة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، ليشكل أحد أبرز الوجهات الجبلية بالمغرب، وفضاء استثنائيا تتعانق فيه روعة الطبيعة مع غنى الثلاث الثقافي المحلي. تبدأ الرحلة من هذا الفضاء الاستثنائي بلوحة إرشادية وتوجيهية ترحب بالزوار وتمدهم بالإجراءات اللازمة والنصائح الضرورية لضمان صعود آمن نحو المرتفعات، مما يمنح المغامرين شعورا بالطمأنينة قبل بدء رحلتهم في أول محمية وطنية أحدثت بالمملكة في 19 يناير عام 1942، ممتدة اليوم على مساحة شاسعة تقارب 38,000 هكتار من الطبيعة المحمية. ومع بداية كل صباح تنبض الممرات الجبلية المؤدية إلى المنتزه بالحركة والحيوية، حيث يتوافد الزوار الأجانب والمحليون والرياضيون والمغامرون من مختلف أنحاء العالم. يجمعهم شغف واحد يسيرون به في مختلف المسالك الطبيعية، حاملين حقائبهم وأحلامهم ببلوغ القمم العالية واستكشاف واحد من أكثر المجالات الجبلية تنوعاً وجمالاً بالمغرب. إن الهدف الأسمى للكثير منهم هو بلوغ أعلى قمة في جبل إفريقيا، قمة جبل تبقال الأسطورية التي يبلغ ارتفاعها 4167 مترا، مما يجعل هذا المكان قبلة عالمية مفضلة لعشاق التحدي والمشي الجبلي وتسلق القمم الشاهقة. وفي غمرة هذا الاستكشاف يبرز الدور المحوري للمسؤولين عن المنتزه والذين يتواجدون في الميدان لتأطير وتوجيه الزائرين ومراقبة شروط السلامة، حرصا على أمن الضيوف وحماية الساكنة المحلية. هذا الحضور التنظيمي يمنح الرحلة بعدا من الأمان، وهي تمر عبر المنازل الطينية والحجرية الجميلة التي تجسد العمارة المتجدرة في التاريخ وروعة الهوية الأمازيغية، وصولا إلى محطة التلفريك الذي يعد نشاطا ترفيهيا ممتعا يتيح للسياح فرصة التحليق فوق بوابات المنتزه الشهيرة كأوكيمدن وأوريكا للاستمتاع بالمناظر من الأعلى. وبالانتقال إلى قاع الوديان ينفتح المشهد البصري على أرض شاسعة وممتدة يتوسطها نهر مائي جار ليعكس دور المنتزه الحيوي كخزان مائي استراتيجي هائل بفضل مجاري مائية رئيسية هي نفيس وكيكية وسوس ودرعة، والتي تستمد مياهها المتدفقة من ينابع غنية تمنح المنطقة أهمية بيئية كبيرة تتجاوز حدود المجال الجغرافي للمنتزه لتسقي مناطق شاسعة من المملكة. واليوم يعد المنتزه الوطني لتبقالة نموذجاً متميزاً للسياحة البيئية والمستدامة، حيث تعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات في إطار تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 على تنسيل برنامج متكامل وطموح لتهيئة وتثمين المنتزه سياحياً وبيئياً.
15: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفاً وجمالاً. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
16: غيم راديو.
17: الخبر من المصدر.
18: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
15: انغمس نيم كرة، انمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين، انغمسن، غماب راديو.
16: غيم راديو.
20: ريم راديو.
19: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2022.

0: ورئيس كبارة حفصة الحجام والتفاصيل.
1: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستيريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
0: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأنها الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطنية أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
2: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 من شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 من شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 من شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
0: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
1: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من دوائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية، وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود.

0: يبيت المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا، نفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصلية الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
2: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيكي والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
3: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
0: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.
3: تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهاء والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأول والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحق حق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: إنغميس نيمكورا إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
6: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلة هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانيتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثرت بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيعها على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 من غشت الجاري تنظيم ورشات علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
4: غيم راديو.
5: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
0: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجه جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأن الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطنية أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
10: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. ويتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
0: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
2: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل فادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
3: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18 14.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفص الحجام في المتابعة.
0: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.
5: غيم راديو.
4: الخبر من المصدر.
11: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئه العمريه بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعه يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
12: والقراءه كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي اذا بالنسبه للكتوبه التدرج ديالهم فيها مزيان، تدري صغار ما خصوش يقراو حتى شي مسائل كبار منهم، فهمتي يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسال المستوى العقلي والذهني ديالهم.
13: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه، فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
14: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصة طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الراي المغربي.
17: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
16: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والصعيدية تأكيدا على مكانة هذه التظاهرة الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
7: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
7: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
18: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو، تشمل المكافآت لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: نغمس نيم كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوس قزيل نغمسن قماب راديو
5: غيم راديو.
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييراً في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
0: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجه جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأنه الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطنية أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
10: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. ويتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
0: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
2: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيكي والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
3: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18 14.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
0: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
20: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
21: غيم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
22: تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهاء والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغة أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
20: غيم راديو، الخبر من المصدر.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
20: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
21: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
23: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
21: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاعات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكدت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة الرميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكان التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
24: هذا الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال تأهل النصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
21: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق.
20: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
25: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
20: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
0: بهذه المناسبة

0: في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية، كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأنها الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطنية أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
2: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
0: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيوم.

0: محيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا، نفد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصلية الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
2: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنزة البخاري.
3: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيراً، في الميدان الرياضي تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساءً، مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
0: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. البداية بمنافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي بلغت محطة دور الربع النهائي، حيث تصطدم لبؤات الأطلس بمنتخب جنوب أفريقيا على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من 9:00 مساء، في مواجهة قوية تطمح من خلالها اللبؤات لضرب عصفورين بحجر واحدة من خلال الثأر من جنوب أفريقيا وتحقيق التأهل إلى المربع الذهبي ومن خلاله إلى نهائيات كأس العالم البرازيل 2027. وقبل المواجهة قال مدرب المنتخب الوطني المغربي خورخي فيلدا، قال أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب أفريقيا لتحقيق الفوز في اللقاء. ومن جانبها أكدت حارسة عارين اللبؤات خديجة رمشي حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللاعبات، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى. نستمع لتصريحي المدرب خورخي فيلدا والحارسة خديجة رمشي.
4: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
5: هذا الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال تأهل النصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
1: وارتباطا بالمنتخبات الوطنية، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة لودفيك باتيلي عن اللائحة النهائية لأشبال الأطلس التي تضم 18 لاعبا، والذين سيمثلون المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تورنتو جنوب إيطاليا خلال الفترة الممتدة من 21 غشت الجارية إلى 3 شتنبر المقبل. أشبال الأطلس سيخوضون منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس تركيا ومقدونيا الشمالية، في حين تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا الجزائر كوسوفو وألبانيا. دوليا، انطلقت منافسات الموسم الجديد للدوري البلجيكي لكرة القدم في حلة جديدة تميزت بالعودة إلى نظام البطولة الكلاسيكي بمشاركة 18 فريقا وإلغاء نظام الأدوار الفاصلة لأول مرة منذ 2008 و2009. وحسب رابطة الدوري البلجيكي للمحترفين، ستقام البطولة وفق نظام الذهاب والإياب على مدى 34 جولة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى المسابقات الأوروبية، فيما يهبط صاحب المركزين 17 و18 مباشرة إلى دور الدرجة الثانية دون خوض مباريات السد. وفي الدوري البرتغالي أنقذ المهاجم المغربي يانيس باغراوي فريقه إستوريل من الخسارة أمام فاماليكاو بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بنتيجة هدف لمثله. فاماليكاو كان قد افتتح التسجيل في الدقيقة 32 بواسطة المهاجم اليوناني جورجيوس كوتسياس الذي سجل أول أهداف الموسم الجديد من البطولة ومنح فريقه أفضلية استمرت حتى الشوط الثاني. ونجح باغراوي في عادة المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل لفائدة إستوريل في الدقيقة 72 ليمنح فريقه أول نقطة في الدوري ويحرم فاماليكاو من تحقيق انطلاقة مثالية بعد تقدمه في النتيجة. والختم من ملاعب الكرة الصفراء، وصل الأمريكي بن شيلتون المصنف العاشر عالميا حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدورة مونتريال للماسترز لألف نقطة في كرة المضرب بفوزه على المصنف الرابع 34 البلجيكي زيزو بيرغس بواقع 6-3 و6-2 في مباراة استغرقت 1 ساعة و4 دقائق. شيلتون سيلاقي مجددا الشاب البرازيلي جواو فونسيكا الذي تغلب على المصنف التاسع عالميا النرويجي كاسبر رودا بواقع 7-6 8-6 و6-3. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
7: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
8: ريم راديو،
9: ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
11: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستيريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأنية الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
8: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 و6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
11: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من دوامة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
2: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
3: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية. مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
0: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. العزلة الاجتماعية من الظواهر الإنسانية اللي كتزاد انتشارا في العصر الحديث رغم التقدم الكبير في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، ويقصد بالعزلة الاجتماعية ضعف العلاقات الاجتماعية أو انقطاعها ما بين الفرد والمحيط دياله، سواء كان بإرادته أو نتيجة ظروف خارجة على إرادته. فالإنسان بطبيعته كائن اجتماعي محتاج للتواصل والتفاعل مع الآخرين حتى يحقق التوازن النفسي والعاطفي والاجتماعي، ومن اللي كيفقد هذا التواصل أو كيضعف كتظهر آثار سلبية كتمس الفرد والأسرة والمجتمع. لذلك صبحت العزلة الاجتماعية من القضايا اللي كتحظى باهتمام علماء النفس والاجتماع وصناع القرار، لما لها من انعكاسات على جودة الحياة والصحة النفسية والتنمية الاجتماعية. والعزلة الاجتماعية كتعدد الأسباب ديالها وكتختلف باختلاف الظروف الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ديال كل فرد، من أهمها التطور التكنولوجي المفرط، بحيث أدى الاعتماد الكبير على الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي لتقليل فعل التواصل المباشر بين الأفراد، وصبحوا الكثير من الأفراد كيقضيوا ساعات طويلة أمام الشاشات على حساب اللقاءات العائلية والاجتماعية. ورغم أن هذه الوسائل كتهدف لتقريب المسافات، فاستخدامها المفرط يقدر يؤدي لشعور الفرد بالوحدة والعزلة على المحيط دياله. وحتى المشاكل النفسية كتعتبر من أبرز أسباب العزلة الاجتماعية، بحال الاكتئاب والقلق الاجتماعي والخوف من التعامل مع الآخرين. فالفرد اللي كيعاني من هذه الاضطرابات يقدر يتجنب المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو تكوين علاقات، وهذا الأمر كيزيد من العزلة دياله وكيأثر على صحته النفسية. ومن الأسباب أيضا ديال هذه العزلة التفكك الأسري وضعف الروابط العائلية، لأن الخلافات المستمرة داخل الأسرة أو غياب الحوار والتفاهم بين أفرادها كتؤدي لشعور الفرد بعدم الانتماء وبغياب الراحة النفسية، وكيلجأ للانسحاب من الحياة الاجتماعية كرد فعل دياله. والظروف الاقتصادية هي الأخرى كتلعب دور مهم في ظهور العزلة الاجتماعية، بحيث يمكن تؤدي البطالة أو الهشاشة لفقدان الثقة بالنفس وتقليل فرص المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وهذا يقدر يدفع بعض الأفراد للابتعاد على البيئة الاجتماعية. وحتى بعض المراحل العمرية ديال الفرد ممكن تكون سبب زيادة احتمالات العزلة، خاصة عند كبار السن اللي كيفقدوا أصدقاء لهم أو ما كيبقاوش يمارسوا أي نشاط. وحتى بالنسبة للأفراد اللي مصابين بأمراض مزمنة، لأنهم يقدروا يلقوا صعوبة في الاندماج في المجتمع. وما يمكنش إغفال تأثير بعض الأزمات بحال ظهور بعض الأوبئة اللي تقدر تفرض التباعد الاجتماعي لفترات طويلة، بحال اللي وقع مثلا في كورونا، وكتأدي هذه الأزمات لضعف العلاقات الإنسانية وكتزيد من الشعور بالوحدة. والعزلة الاجتماعية عندها آثار متعددة كتمس الجوانب النفسية والجسدية والاجتماعية ديال الفرد. فعلى المستوى النفسي كتزيد من الشعور بالوحدة والحزن، وتقدر تطور القلق مزمن، ويشعر الفرد المعزول بأنه غير مرغوب فيه أو غير قادر على بناء علاقات ناجحة، وهذا كينعكس سلبا على تقديره لذاته. أما من الناحية الصحية، تبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن العزلة الاجتماعية كترتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة واضطرابات النوم، ويمكن تأثر في الشهية والنشاط البدني. وهذه الأمور كلها تقدر تكون عندها تداعيات على الصحة العامة للفرد. وعلى المستوى الاجتماعي كيفقد الفرد تدريجيا مهارات التواصل والتفاعل مع الآخرين، وكيصبح أقل قدرة على التعاون والعمل الجماعي، وهذا عنده تداعيات سلبية على نجاحه الدراسي أو المهني أو في الحياة الشخصية، وكيحد أيضا من المشاركة دياله في الأنشطة المجتمعية. أما من الناحية الاقتصادية فالعزلة صعيبة بالنسبة للفرد، كتسبب له في انخفاض الإنتاجية وعدم القدرة على الحصول على فرص عمل جديدة أو الحفاظ على اللي عنده، خاصة إذا كانت مرتبطة بمشاكل نفسية، كيكون غير مستقر وغير مرتاح في أي عمل كيمشي ليه، وهذا كيأثر على أدائه الوظيفي وتجاربه المهنية. وأثار العزلة الاجتماعية ما كتوقفش عند الفرد وحده، ولكن كتأثر على الأسرة دياله وعلى المجتمع، وانتشارها بالأفراد كيؤدي لضعف التماسك الاجتماعي وتراجع قيم التضامن والتعاون بالأفراد، وكتقلل أيضا من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية. ومن جهة أخرى تقدر تؤدي العزلة لانتشار بعض السلوكيات السلبية، بحال الإدمان على المخدرات أو الكحول أو تبني سلوكيات عنيفة أو إلى الانحراف بكل أشكاله، خاصة عند الشباب اللي ما عندهمش دعم من قبل الأسر ديالهم. والحد من العزلة الاجتماعية حسب الأخصائيين النفسيين وأيضا الاجتماعيين اللي كيعملوا بشكل مشترك لدعم الفرد، يمكن يتم عبر إجراءات كتشترك فيها الأسرة والمدرسة والمؤسسات. وأهم هذه الإجراءات هو تعزيز دور الأسرة في توفير بيئة فيها حوار وتفاهم واستماع وانتباه لسلوكيات الأبناء، وتشجيعهم على التعبير على مشاعرهم، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والتربوية اللي ممكن تحفز على بناء علاقات اجتماعية وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والانخراط في الجمعيات والأندية والأنشطة الرياضية، لما لها من دور مهم جدا في توسيع شبكة العلاقات الاجتماعية وقتل هذه العزلة، مع ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى تكون وسيلة للتواصل الحقيقي مع ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى تكون وسيلة للتواصل الحقيقي وماشي بديل على العلاقات الإنسانية المباشرة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
4: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
3: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأن الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطنية أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
5: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في الرابع من شتنبر. وتبع البلاغ أن الخامس من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد السابع من شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم الخامس من أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
3: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
4: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
3: اقتصاديا، نفد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصلية الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
1: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
3: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنزة البخاري.
2: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
3: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
4: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
3: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيع تشجيعها على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 غشت الجاري تنظيم ورشات علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
9: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة، حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرانا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
6: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
2: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
6: غيم راديو. غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار
10: على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
4: بهذه المناسبة، أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجه جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالة

0: التقنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
1: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 و6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
0: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
2: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
0: اقتصاديا، نفد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصلية الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
3: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط

0: باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض. وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
2: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
3: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
6: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. في هذه الحلقة غادي نقربكم من واحد الحرفة تقليدية اللي كتجسد إبداع المغربي وكتحافظ على واحد الإرتعاريق، وهي حرفة صناعة المقاعد الجلدية. اليوم غادي نكونوا مع المعلم مصطفى اللي غادي يحكي لنا على أسرار هذه الحرفة والرحلة ديالها من الجلد الخام حتى كتولي قطعة فنية. معلم مصطفى، مرحبا بك معنا اليوم. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا، وعرفنا براسك وبهذه الحرفه.
7: بديت هذه الحرفه ملي كان عندي السن ديال 4 سنوات. في الواقع كنا كيجيبونا والدينا يجلسوا معنا باش ما نبقاوش نلعبوا مثلا خارج الدار، خارج المنزل. وفي ذاك الوقت كان فروض الوالدين ولدهم ديما كيجيبوه ملي يخرج من المدرسه يجلس مع با ويتعلم الصناعه في نفس الوقت، باش الا ما جابش الله الدراسه كيكون بعد على الاقل قابض الصناعه. بالفعل هذاك الشيء اللي وقع.
6: معلم، إذا بغينا نتبعوا رحلة صناعة مقعد جلدي من الأول حتى الآخر، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها؟
7: أول ما تيجي الجلد نعزلو اللي يجي في الواجهة، اللي غادي يجي في الجناب، اللي غادي يجي لتحت، لأن الجلد ماشي كله نفس الحجم ونفس الجودة. مثلا الرقيق تيدار في أماكن اللي كتكون مثلا كنزيدو لها واحد تبطين آخر، كنفصلو. والمسائل كلها كتعتمد على الشمس. اول ما كنفصلو كنبطنوه، تي عندنا لابريس عارفين كيفاش كنحطو داك، كيدخل لابريس كيتحط. من بعد ملي كنطبعوه، قبل ما كنطبعوه خصنا نديرو واحد تبطين بالكرتون رقيق باش يوقف الجلد. ملي كنطبعوه اول حاجه كنديروه في الشمس باش ينشف، حيت الماء غادي يغير اللون ديالو. بعد ما كينشف كندوزو عليه واحد الماده كتسمى لاميدون، كندوزو عليه باش يعطيه واحد لاكوش من الفوق، باش ما كنديرو واحد اللون طبيعي يدوي بالبليد. واحد كندوزو عليه اللي كيعطي هذا اللون هذا من الداخل، هو سيبان بني من الداخل. من الفوق هذا كيتمسح الوجه مع الطابع، تيبقى هابط لداخل باش يتفرزو الديزاين مع الارضيه اللي كيكون مطبوع عليها. من بعد كيتزوق بالالوان، مثلا بالمداد كنعطيو الخياط مول الاله من مول الماكينه اللي كيخيط لنا السوفلور فقط. هما المسائل من الوجه هنا والشد هنا كيتخيط يدوي.
6: تبارك الله عليك معلم مصطفى. من بين هذه المراحل كامله، شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وعلاش كتحتاج دقه وصبر اكثر؟
7: هي اولا إذا كان الإنسان صانع تقليدي وكيفهم ماش كاين المادة اللي كياخذ، كيخص ياخذ مع الدباغ اللي كيكون تيتقن الخدمة ديالو، لأن الجلدة خصها تكون واش واخدة المراحل والوقت اللي ناسبة باش كتولي يعني لينة رطبة بحال الثوب. أما إلا كنتي كدير لها وكانت كتكون قاصحة كتكون باقا حية من الداخل، تيقدر داك الجلد يعوج يقصح وتولي بحال الحديد مثلا، وتيطلق الزرقية وتولي فيه تريحة.
6: قبل ما يبدا التنفيذ، كيفاش كتخرج فكره التصميم ومنين كتستمد الالهام ديالك في الزخارف والاشكال؟
7: جينا لقينا ناس صناعيه قبل منا موجدين دي جاباري. مثلا كاين البوفو اللي فيها طرف على شكل جلسو دائري وثمانيه ديال الطرف كقواعد كسواري مثلا كنقولوا للسوليسوفلو، ولتحت كيكون بحال جوج مقسم على جوج بالسلسله كنحلوه باش كنعمروه باش كنسدوه. الاغلبيه ديال الرسوم مثلا المآثر مثلا ديالنا حنا رموز في الزلي الجبلدي ولا في النقش ديال الزربيه ولا في النقش ديال الحنة ولا في عدد هذا الشيء مأخوذ من التراث المغربي، ماشي كنديروا حنا شي زواق اللي هو ما عنده حتى مبدا.
6: معلم، شحال ديال الوقت كيحتاج تقريبا انجاز مقعد واحد، وشنو العوامل اللي كتخلي المده كتختلف من قطعه لقطعه؟
7: على حسب النوع. مثلا عطيت للصانع تخيدي واحد 10 بياسات من هادو، غادي يخيط لي هذا وغادي يخيط انا، يقدر يخيط 15 في النهار ولا 20. كنفصلو بالمجموعه، ما كتفصلش وحده. الا فصلتي وحده غتستغرق لك الوقت، تقدر تفصل زوج مع الصباح او اربعه في العشيه يكونوا تقريبا واجدين، الا كيبقى لنا اللي تيخيط بيدو. فهمتيني؟ كاين مول اللي كيخيطنا بالاله ديال الكهربائيه في بعض المسائل اللي طوال بحال هذا السوفلور، هادشي تيكون واقف. مي هذا الداخل وهاد خدمه يدويه، هادشي كلشي باليد. وهاد القاع هذا حتى هو اللي كيلصق، اللي كيتخيط كيتخيط يدوي، كتخيط هي مقلوبه عاد كنقلبوها.
6: كآخر سؤال معلم مصطفى، اليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم هاد الحرفة؟ وشنو خاص يدار باش تستمر وتطور؟
7: نصيحة الشباب، راه خاصو يحتفظ على التراث ديال الآباء ديالو ديال الأجداد ديالو وتاريخ وشهرة المغرب، باش يبقى باش هاد الشيء ما ينقرضش ما يموتش، باش يبقى يعني كيتورث من جيل لجيل، لأنها ثقافة وفيها رموز معروفة. مثلا وعدد من الدول العالم تقول له عندي زربية مغربية، ولا عندي حلب المغربي، ولا عندي مسألة النحاس كصحن أو من عدد المواد أو من الخشب، يرى شرف بالنسبة لي وعندها قيمة. إن كاين معارض ديال دول أخرى عربية للمغرب كياخذ الرتبة الأولى، يعني المواد كلها طبيعية وناس خصهم بيديها. هذا سؤال من التراث المغربي اللي معروف عالميا. إحنا من الدول اللي تكون علينا واحد الطلب، وكتكون البضاعة ديالنا معروفة، وحين ما كتكون قليلة راه تيولي خصنا يمكن في المعرض 10 أيام نديرو 4 أيام نبيعو كلشي، ما يبقى لنا والو.
6: شكرا ليك معلم مصطفى على هاد الجولة الجميلة وسط عالم صناعة المقاعد الجلدية وعلى المعلومات اللي شاركتيها معنا. مستمعينا، كانت هذه حلقة جديدة تعرفنا فيها على حرفة مغربية أصيلة كتجمع بين الصبر والدقة والإبداع. إلى اللقاء في حلقة قادمة مع حرفة جديدة من حرف المغرب. السلام عليكم.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: ريم راديو،
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
10: بهذه المناسبة، أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا الأوروبية بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأنها الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطنية أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
8: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 و 6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
10: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو الكنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا، نفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصلية الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
0: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
2: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
3: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
5: ريم راديو.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفص الحجام، والبداية بأبرز العناوين. تعبئة المراكز الجهوية للاستثمار من 10 إلى 13 غشت الجاري لمواكبة مشاريع مغاربة العالم. افتتاح فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة. في بوزنيقة 1008 أطفال ويافعين يستفيدون من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. أهلا بكم من جديد. وزارة الاستثمار والتقائية والتقييم السياسات العمومية تنظم بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة دورة جديدة من أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم من 10 إلى 13 من غشت الجاري، في خطوة تهدف إلى تعبئة كفاءات ومواهب واستثمارات مغاربة العالم. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكرا.
1: الوزارة أوضحت في بلاغ أن هذه المبادرة تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تولي أهمية خاصة لتعبئة كفاءات ومواهب واستثمارات مغاربة العالم وجعلها رافعة أساسية لدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للمملكة. كما تأتي هذه الدورة في سياق مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية وتشجيع الاستثمار المنتج. وعلى مدى 4 أيام ستستقبل المراكز الجهوية للاستثمار مغاربة العالم الراغبين في التعرف بشكل أفضل على المؤهلات الاقتصادية لمختلف جهات المملكة التي توفر فرصا واعدة وتستجيب لتطلعاتهم ومشاريعهم الاستثمارية. الوزارة ذكرت بأنه إلى جانب هذه التظاهرة تظل المراكز الجهوية للاستثمار رهن إشارة مغاربة العالم على مدار السنة، سواء داخل المغرب أو انطلاقا من بلدان إقامتهم، من أجل إرشادهم وتوجيههم ومواكبتهم في مختلف مراحل مسارهم الاستثماري.
10: وبإقليم الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار في تظاهرة دينية وثقافية كبرى تحتفي بالتراث اللامادي وتقاليد منطقة دكالة إلى غاية 14 من غشتل الجاري. باقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
12: حفل افتتاح الموسم تميز بحضور ولي جهة الدار البيضاء ستات محمد مهيدية عامل إقليم الجديدة سيدي صالح ضحى وتخلله حفل ديني وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس المجلس الإقليمي الجديد محمد الزاهدي أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن موسم مولاي عبد الله أمغار يعد من أعرق المواسم وأكبرها حجما وإشعاعا، مبرزا أن دورة هذه السنة تشكل رافعة قوية لتعزيز السياحة الداخلية وإحداث حركية اقتصادية وتجارية مهمة بالمنطقة. من جانبه أبرز رئيس المجلس العلمي المحلي الجديد عبد المجيد محب أن هذا الاحتفاء يستمد خصوصيته من مكانة الموسم باعتباره موروثا إنسانيا ومقصدا دينيا، مشيرا إلى إعداد برنامج متكامل يتضمن ندوات علمية ودروسا وعدية لترسيخ القيم الروحية. ويتميز برنامج هذه الدورة باستعراضات يومية لفن التبوريدا التقليدية والصيد بالصقور، بالإضافة إلى أمسية فنية يحييها عدد من نجوم الأغنياء الشعبية والتراثية المغربية.
10: ببوزنيقة وتحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، شكرا على حسن الاستماع، إلى اللقاء.
11: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
10: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجه جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأنها الوطنية تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطنية أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
8: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. ويتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
10: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصلية الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
0: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيكي والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل فادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
2: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18 12.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفص الحجام في المتابعة.
3: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
9: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
14: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلات هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانيتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثرت بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
16: الخبر من المصدر.
17: انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء استاد محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيان لإبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور. كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرمى.
16: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
18: بمولاي إدريس زرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر، وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا، وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وأن يسكنهما فسيح جنته.
16: ريم راديو.
19: الإذاعة الأقرب إليكم.
16: ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
21: كما هو معلوم الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية اللي كتوفر عليها الجهة ديالنا، مثلا في كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهذه النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه وتثمينه.
20: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
16: غيم راديو،
7: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
10: بهذه المناسبة، أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجه جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن

0: اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأن الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطنية أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
2: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
0: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا.

0: والمحيط الأطلسي، وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
2: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026، أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين، و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد، حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنزة البخاري.
3: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا، في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
0: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث. غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
4: أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. البداية بمنافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي بلغت محطة دور الربع النهائي، حيث تصطدم لبؤات الأطلس بمنتخب جنوب أفريقيا على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء، في مواجهة قوية تطمح من خلالها اللبؤات لضرب عصفورين بحجر واحدة من خلال الثأر من جنوب أفريقيا وتحقيق التأهل إلى المربع الذهبي ومن خلاله إلى نهائيات كأس العالم البرازيل 2027. وقبل المواجهة قال مدرب المنتخب الوطني المغربي خورخي فيلدا، قال أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب أفريقيا لتحقيق الفوز في اللقاء. ومن جانبها أكدت حارسة عارين اللبؤات خديجة رمشي حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللاعبات، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى. نستمع لتصريحي المدرب خورخي فيلدا والحارسة خديجة رمشي.
5: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
6: هذا الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل نصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
1: وارتباطا بالمنتخبات الوطنية، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة لودفيك باتيلي عن اللائحة النهائية لأشبال الأطلس التي تضم 18 لاعبا والذين سيمثلون المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارنتو جنوب إيطاليا خلال الفترة الممتدة من 21 غشت الجارية إلى 3 شتنبر المقبل. أشبال الأطلس سيخوضون منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس، تركيا ومقدونيا الشمالية، في حين تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا، الجزائر، كوسوفو وألبانيا. دوليا انطلقت منافسات الموسم الجديد للدوري البلجيكي لكرة القدم في حلة جديدة تميزت بالعودة إلى نظام البطولة الكلاسيكي بمشاركة 18 فريقا وإلغاء نظام الأدوار الفاصلة لأول مرة منذ 2008 و2009. وحسب رابطة الدوري البلجيكي للمحترفين ستقام البطولة وفق نظام الذهاب والإياب على مدى 34 جولة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى المسابقات الأوروبية، فيما يهبط صاحب المركزين 17 و18 مباشرة إلى دور الدرجة الثانية دون خوض مباريات السد. وفي الدوري البرتغالي أنقذ المهاجم المغربي يانيس باغراوي فريقه إستوريل من الخسارة أمام فاماليكاو بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم والتي انتهت بنتيجة هدف لمثله. فاماليكاو كان قد افتتح التسجيل في الدقيقة 32 بواسطة المهاجم اليوناني جورجيوس كوتسياس الذي سجل أول أهداف الموسم الجديد من البطولة ومنح فريقه أفضلية استمرت حتى الشوط الثاني، ونجح باغراوي في إعادة المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل لفائدة إستوريل في الدقيقة 72 ليمنح فريقه أول نقطة في الدوري ويحرم فاماليكاو من تحقيق انطلاقة مثالية بعد تقدمه في النتيجة. والختم من ملاعب الكرة الصفراء، وصل الأمريكي بن شيلتون المصنف العاشر عالميا حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدورة مونتريال الماسترز لألف نقطة في كرة المضرب بفوزه على المصنف الرابع والثلاثين البلجيكي زيزو بيرغيس بواقع 6-3 و6-2 في مباراة استغرقت 1:04. شيلتون سيلاقي مجددا الشاب البرازيلي جواو فونسيكا الذي تغلب على المصنف التاسع عالميا النرويجي كاسبر رودا بواقع 7-6 8-6 و6-3. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
0: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستيريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأنه الوطني تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
9: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. ويتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
0: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من توائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
2: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
3: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023 مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفص الحجام في المتابعة.
0: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
10: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
5: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
10: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاعة الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكد حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
6: هذا الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال تأهل النصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
10: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربع المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو.
12: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصات طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الراي المغربي.
13: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان الشواطئ استصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
12: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والصعيدية تأكيدا على مكانة هذه التظاهرات الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: غيم راديو،
15: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
0: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستيريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأنه الوطني تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
9: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
0: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من دوامة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا نافد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
2: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
3: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفص الحجام في المتابعة.
0: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.
4: أخبار المغرب والعالم.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
16: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادما من لايبزيك الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيك يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد ل7 مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو تشمل المكافآت، لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيك ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
17: بمولى إدريس زرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولى إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني وأن يسكنهما فسيح جنته.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
18: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
0: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه مكرسا بذلك توجه جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأنية الوطنية تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
9: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026 على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. ويتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 و6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا

0: وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصادياً، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عادياً برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
2: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عادياً برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026، أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركوداً حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين، و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد، حيث سجلت تراجعا.
1: دولياً، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
3: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى

0: والقياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
2: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمع إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. في هذه الحلقة غادي نقربكم من واحد الحرفة تقليدية اللي كتجسد إبداع المغربي وكتحافظ على واحد الإرث عريق، وهي حرفة صناعة المقاعد الجلدية. اليوم غادي نكونوا مع المعلم مصطفى اللي غادي يحكي لنا على أسرار هذه الحرفة والرحلة ديالها من الجلد الخام حتى كتولي قطعة فنية. معلم مصطفى، مرحبا بك معنا اليوم. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا، وعرفنا براسك وبهذه الحرفه.
2: بديت هذه الحرفه ملي كان عندي السن ديال 4 سنوات. في الواقع كنا كيجيبونا والدينا يقسمونا منا باش ما نبقاوش نلعبوا مثلا خارج الدار، خارج المنزل. وفي ذاك الوقت كان فروض الوالدين والد ولدهم ديما كيجيبوه ملي يخرج من المدرسه يجلس مع با ويتعلم الصناعه في نفس الوقت، باش الا ما جابش الله الدراسه كيكون بعد على الاقل قبض الصناعه بالفعل داك الشيء اللي وقع.
1: معلم، إذا بغينا نتبعوا رحلة صناعة مقعد جلدي من الأول حتى الآخر، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها؟
2: أول ما تيجي الجلد تنعزلو، اللي يجي في الواجهة، اللي غادي يجي في الجناب، اللي غادي يجي لتحت العين. الجلد ماشي كله نفس الحجم ونفس الجودة، مثلا الرقيق تيدار في أماكن اللي كتكون مثلا كنزيدو لها واحد تبطين آخر، كنفصلو. والمسائل كلها كتعتمد على الشمس. اول ما كنفصلو كنبطنوه، تيو عندنا لابريس عارفين كيفاش كنحطو داك هذا، كيدخل لابريس كيتحط. من بعد ملي كنطبعوه، قبل ما كنطبعوه خصنا نديرو واحد تبطين بالكرتون رقيق باش يوقف الجلد. ملي كنطبعوه اول حاجه كنديروه في الشمس باش ينشف، حيت الماء غادي يغير اللون ديالو. بعد ما كينشف كندوزو عليه واحد الماده كتسمى لاميدون، كندوزو عليه باش يعطيه واحد لاكوش من الفوق، باش ما كنديرو واحد اللون طبيعي يدوي بالبليد. واحد كندوزو عليه اللي كيعطي هذا اللون هذا من الداخل، هو سيبان بني من الداخل، ومن الفوق هذا كيتمسح الوجه مع الطابع تيبقى هابط الداخل باش يتفرزو الديساين مع الارضيه اللي كيكون مطبوع عليها. من بعد كيتزوق بالالوان، مثلا بالمداد كنعطيو نخيط مول الآلة من مول الماكينه اللي كيخيط لنا السوفلور فقط، هما المسائل من الوجه هنا وسيدنا كيتخيط يدوي.
1: تبارك الله عليك معلم مصطفى. من بين هذه المراحل كامله، شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وعلاش كتحتاج دقه وصبر اكثر؟
2: هي اولا إذا كان الإنسان صانع تقليدي وكيفهم اش كاين المادة اللي كياخذ، كيخص ياخذ مع الدباغ اللي كيكون تيتقن الخدمة ديالو، لأن الجلدة خصها تكون واش واخدة المراحل والوقت اللي يناسبها باش كتولي يعني لينة رطبة بحال الثوب. أما إلا كنتي كدير لها وكانت كتكون قاصحة كتكون باقا حية من الداخل، تيقدر داك الجلد يعوج يقصح تيولي بحال الحديد مثلا، وتيطلق الزرقية وتيولي فيه تريحة.
1: قبل ما يبدا التنفيذ، كيفاش كتخرج فكره التصميم ومنين كتستمد الالهام ديالك في الزخارف والاشكال؟
2: جينا لقينا ناس صناعيه قبل منا موجدين دي غاباري، مثلا كاين البوفو اللي فيها طرف على شان جلسو دائري وثمانيه ديال الطرف كقواعد كسواري مثلا كنقولوا للسوفلو، والتحت كيكون بحال الجاي مقسم على جوج بالسلسله كنحلوه باش كنعمروه باش كنسدوه. الاغلبيه ديال الرسوم مثلا المآثر مثلا ديالنا حنا رموز في الزلي الجبلدي ولا في النقش ديال الزربيه ولا في النقش ديال الحنة ولا في عدد هذا الشيء مأخوذ من التراث المغربي، ماشي كنديروا حنا شي زواق اللي هو ما عنده حتى مبدا.
1: معلم، شحال ديال الوقت كيحتاج تقريبا انجاز مقعد واحد، وشنو العوامل اللي كتخلي المده كتختلف من قطعه لقطعه؟
2: على حسب النوع، مثلا عطيت للصانع تقيدي واحد 10 بياسات من هادو غادي يخيط لي هذا وغادي يخيط انا، يقدر يخيط 15 في النهار ولا 20. كنفصلو بالمجموعه ما كتفصلش وحده، الا فصلتي وحده غتستغرق لك الوقت. تقدر تفصل زوج مع الصباح او 4 في العشيه يكونوا تقريبا واجدين، الا كيبقى لنا اللي سيخيط بيدو فهمتيني كاين مول الخيط اللي كيخيطنا بالاله ديال الكهربائيه بعد المسائل اللي طوال بحال هذا السوفلور خاصو يكون واقف مي هذا الداخل وهاد الخدمه يدويه خاصو كلشي باليد وهاد القاع هذا حتى هو اللي كيلصق اللي كيتخيط كيتخيط يدوي كتخيط هي مقلوبه عاد كنقلبوها.
1: كآخر سؤال معلم مصطفى، اليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم هاد الحرفة وشنو خاص يدار باش تستمر وتطور؟
2: نصيحة الشباب راه خاصو يحتفظ على التراث ديال الآباء ديالو ديال الأجداد ديالو وتاريخ وشهرة المغرب باش يبقى باش هاد الشيء ما يموتش باش يبقى يعني كيتورث من جيل لجيل لأن ثقافة وفيها رموز معروفة مثلا وعدد من الدول العالم تقول له عندي زربية مغربية ولا عندي حلب المغربي ولا عندي مسألة النحاس كصحن أو من عدد المواد أو من الخشب راه شرف بالنسبة لي وعندها قيمة إن كاين معارض ديال دول أخرى عربية للمغرب كياخذ رجل الرتبة الأولى يعني المواد كلها طبيعية ونسخصن بيديها هذا سواء هذا من التراث المغربي اللي معروف عالميا احنا من الدول اللي تكون علينا واحد الطلب وكتكون البضاعة ديالنا معروفة وحين ما كتكون قليلة راه تيولي خصنا يمكن في المعرض 10 ايام نديرو 4 ايام نبيعو كلشي ما يبقى لنا والو.
1: شكرا ليك معلم مصطفى على هذه الجولة الجميلة وسط عالم صناعة المقاعد الجلدية وعلى المعلومات اللي شاركتيها معنا. مستمعينا كانت هذه حلقة جديدة تعرفنا فيها على حرفة مغربية أصيلة كتجمع بين الصبر والدقة والإبداع. إلى اللقاء في حلقة قادمة مع حرفة جديدة من حرف المغرب. السلام عليكم.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
5: كما هو معلوم الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية اللي كتوفر عليها الجهة ديالنا مثلا كتكلموا على طاطا إقليم طاطا يعني إقليم غني بهاد النقوش الصخرية وهذا وكنوظف النقوش الصخرية الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه والتثمينه.
4: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
6: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
7: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
9: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأن الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطنية أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
10: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
9: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
7: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
9: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصلية الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
11: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
9: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
12: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18 11.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
9: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
13: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
9: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تاشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تاشونغتشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تاشينغتشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعيرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغتشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة وسط الصين والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة وتحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة. والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشيتشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، إذ تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة، حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرانا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
8: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
10: تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهاء والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 074-26 الصادر بتاريخ 3 يوليوز 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في الثالث من شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في الرابع من شتنبر. ويتبع البلاغ أن الخامس من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد السابع من شتنبر موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم الخامس من أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
14: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلة هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانيتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثرت بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
7: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجه جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
9: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأنها الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطنية أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
10: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
9: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
7: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
9: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
11: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيكي والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيكي والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض. وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
9: دوليا أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات مدفوعة بتصاعدية التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنزة البخاري.
16: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
9: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفص الحجام في المتابعة.
13: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
9: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
8: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
8: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
18: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيعها على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 غشت الجاري تنظيم ورش ورشات علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
3: ريم راديو،
8: الخبر من المصدر.
19: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
20: انطلقت فعاليات موسم ولي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء استاد محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمصطفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح حل الشرب داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية. تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض الصوراتية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور. كما يشمل البرنامج تنظيم أمسية فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والصوراتية المغربية. هذه الأمسية تتضمن أيضا مشاركة فرق صوراتية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعة عبيدة الرمى.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية،
21: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
7: بهذه المناسبة، أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجه جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
9: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأنية الوطنية تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026.

0: أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في الثالث من شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في الرابع من شتنبر. وتبع البلاغ أن الخامس من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد السابع من شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم الخامس من أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
2: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصلية الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
3: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث

0: وسجلت تراجعاً.
1: دولياً، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعدية التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنزة البخاري.
2: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيلية 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
3: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
6: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف. وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
5: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لاسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النشاط الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكدت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
7: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل للنصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
5: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربع المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
4: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصات طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الراي المغربي.
10: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ استصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
9: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والسعيدية، تأكيدا على مكانة هذه التظاهرات الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
4: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
12: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري أنديو ماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو تشمل المكافآت لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
11: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
13: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
14: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجه جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأنها الوطنية تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
15: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 من شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 من شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
14: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصلية الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
16: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنزة البخاري.
2: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيلية 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
3: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية ترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
17: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفص الحجام، والبداية بأبرز العناوين. تعبئة المراكز الجهوية للاستثمار من 10 إلى 13 غشت الجاري لمواكبة مشاريع مغاربة العالم. افتتاح فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة. في بوزنيقة 1008 أطفال ويافعين يستفيدون من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. أهلا بكم من جديد. وزارة الاستثمار والتقائية والتقييم السياسات العمومية تنظم بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة دورة جديدة من أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم من 10 إلى 13 من غشت الجاري، في خطوة تهدف إلى تعبئة كفاءات ومواهب واستثمارات مغاربة العالم. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكرا.
1: الوزارة أوضحت في بلاغ أن هذه المبادرة تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تولي أهمية خاصة لتعبئة كفاءات ومواهب واستثمارات مغاربة العالم وجعلها رافعة أساسية لدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للمملكة. كما تأتي هذه الدورة في سياق مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية وتشجيع الاستثمار المنتج. وعلى مدى 4 أيام ستستقبل المراكز الجهوية للاستثمار مغاربة العالم الراغبين في التعرف بشكل أفضل على المؤهلات الاقتصادية لمختلف جهات المملكة التي توفر فرصا واعدة وتستجيب لتطلعاتهم ومشاريعهم الاستثمارية. الوزارة ذكرت بأنه إلى جانب هذه التظاهرة تظل المراكز الجهوية للاستثمار رهن إشارة مغاربة العالم على مدار السنة، سواء داخل المغرب أو انطلاقا من بلدان إقامتهم، من أجل إرشادهم وتوجيههم ومواكبتهم في مختلف مراحل مسارهم الاستثماري.
0: وبإقليم الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار في تظاهرة دينية وثقافية كبرى تحتفي بالتراث اللامادي وتقاليد منطقة دكالة إلى غاية 14 من غشت الجاري. باقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
18: حفل افتتاح الموسم تميز بحضور ولي جهة الدار البيضاء ستات محمد مهيدية عامل إقليم الجديدة سيدي صالح بحة، وتخلله حفل ديني وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس المجلس الإقليمي الجديد محمد الزاهدي أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن موسم مولاي عبد الله أمغار يعد من أعرق المواسم وأكبرها حجما وإشعاعا، مبرزا أن دورة هذه السنة تشكل رافعة قوية لتعزيز السياحة الداخلية وإحداث حركية اقتصادية وتجارية مهمة بالمنطقة. من جانبه أبرز رئيس المجلس العربي العلمية المحلي للجديدة عبد المجيد محب أن هذا الاحتفاء يستمد خصوصيته من مكانة الموسم باعتباره موروثا إنسانيا ومقصدا دينيا، مشيرا إلى إعداد برنامج متكامل يتضمن ندوات علمية ودروسا وعدية لترسيخ القيم الروحية. ويتميز برنامج هذه الدورة باستعراضات يومية لفن التبوريدا التقليدية والصيد بالصقور، بالإضافة إلى أمسية فنية يحييها عدد من نجوم الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
0: ببوزنيقة وتحت شعار مخيمات الأمن الوطني، فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، شكرا على حسن الاستماع، إلى اللقاء.
17: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
13: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
0: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجه جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأنية الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطنية أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
15: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 و 6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
0: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا، نفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصلية الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
16: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين، و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنزة البخاري.
2: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
3: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.
13: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين
11: ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
19: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش الحمراء تتبدى جبال الأطلس الكبير الوسطى شامخة تلامس السماء، حيث يمتد المنتزه الوطني لتبقال بين قمم شاهقة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة ليشكل أحد أبرز الوجهات الجبلية بالمغرب، وفضاء استثنائيا تتعانق فيه روعة الطبيعة مع غنى الثراء الثقافي المحلي. تبدأ الرحلة من هذا الفضاء الاستثنائي بلوحة إرشادية وتوجيهية ترحب بالزوار وتمدهم بالإجراءات اللازمة والنصائح الضرورية لضمان صعود آمن نحو المرتفعات، مما يمنح المغامرين شعورا بالطمأنينة قبل بدء رحلتهم في أول محمية وطنية أحدثت بالمملكة في 19 يناير عام 1942، ممتدة اليوم على مساحة شاسعة تقارب 38,000 هكتار من الطبيعة المحمية. ومع بداية كل صباح تنبض الممرات الجبلية المؤدية إلى المنتزه بالحركة والحيوية، حيث يتوافد الزوار الأجانب والمحليون والرياضيون والمغامرون من مختلف أنحاء العالم، يجمعهم شغف واحد يسيرون به في مختلف المسالك الطبيعية حاملين حقائبهم وأحلامهم ببلوغ القمم العالية واستكشاف واحد من أكثر المجالات الجبلية تنوعاً وجمالاً بالمغرب. إن الهدف الأسمى للكثير منهم هو بلوغ أعلى قمة في جبل إفريقيا، قمة جبل تبقال الأسطورية التي يبلغ ارتفاعها 4167 مترا، مما يجعل هذا المكان قبلة عالمية مفضلة لعشاق التحدي والمشي الجبلي وتسلق القمم الشاهقة. وفي غمرة هذا الاستكشاف يبرز الدور المحوري للمسؤولين عن المنتزه والذين يتواجدون في الميدان لتأطير وتوجيه الزائرين ومراقبة شروط السلامة حرصا على أمن الضيوف وحماية الساكنة المحلية. هذا الحضور التنظيمي يمنح الرحلة بعدا من الأمان وهي تمر عبر المنازل الطينية والحجرية الجميلة التي تجسد العمارة المتجدرة في التاريخ وروعة الهوية الأمازيغية، وصولا إلى محطة التلفريك الذي يعد نشاطا ترفيهيا ممتعا يتيح للسياح فرصة التحليق فوق بوابات المنتزه الشهيرة كأوكيمدن وأوريكا للاستمتاع بالمناظر من الأعلى. وبالانتقال إلى قاع الوديان، ينفتح المشهد البصري على أرض شاسعة وممتدة يتوسطها نهر مائي جار ليعكس دور المنتزه الحيوي كخزان مائي استراتيجي هائل بفضل مجار مائية رئيسية هي نفيس وكيكايا وسوس ودرعا والتي تستمد مياهها المتدفقة من ينابع غنية تمنح المنطقة أهمية بيئية كبيرة تتجاوز حدود المجال الجغرافي للمنتزه لتسقي مناطق شاسعة من المملكة. واليوم يعد المنتزه الوطني لتبقالة نموذجا متميزا للسياحة البيئية والمستدامة حيث تعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات في إطار تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 على تنسيق برنامج متكامل وطموح لتهيئة وتثمين المنتزه سياحيا وبيئيا.
20: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
21: ريم راديو.
22: ريم راديو.
23: نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. كولومبيا تعلن تغيرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. رياضي اللبؤات الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغيرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا ريستيريبيو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
24: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستيريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
18: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلي، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديف. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيل الإفريقي عزيز الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس لمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي والخبير في الإحصاء والتخطيط دغني فريكيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية أويسيو شارل بالغون بمناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوية بالشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. أعود إليك حفصة الحجام.
24: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.

0: الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت إشراف عمالة إقليم الحسيمة وبدعم من جماعة الحسيمة. دوليا أعلنت شركة أدنوك الوطنية الإماراتية للطاقة تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في الساعة الأولى من صباح اليوم، مؤكدة أن هذا الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات كما تمت السيطرة على الوضع. ودعت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. في الشأن الثقافي، تنظم جمعية أصوات نسائية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 غشت 2026 الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية الذي يقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية. بقي التفاصيل معك عثمان برباش.
1: وفق بلاغ للمنظمين، تقترح هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة، سهرتين مجانيتين بالمنصة الرئيسية بمسرح المطار بمشاركة كل من أسماء المنور، أزوكار مورينو، كريمة غيث، وشيماء عمران، ومجموعة رحوم البقال للحضرة الشفشاونية. المهرجان حمل منذ أحداثه عام 2008 مشروعا يجمع بين التعبير الفني والعمل الاجتماعي والتضامني، ففي تطوان المدينة المتوسطية العريقة والغنية بتراثها. يحتفي المهرجان بدور النساء في الإبداع وصون التقاليد وحضورهن في الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة. تعكس برمجة هذه الدورة هذا التوجه، موضحا أن المبادرات الاجتماعية والتضامنية المنجزة بشراكة مع فاعلين طبيين وجمعويين محليين ووطنيين ستواكب السهرتين الفنيتين المبرمجتين على مدى 4 أيام.
0: رياضيا، تخوض لبؤة الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشرة إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. أفصل حجام في المتابعة.
2: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم السيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهة مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة

0: في نهائيات كأس العالم 2027.
1: ورياضيا دائما توج الدراج المغربي إبراهيم الصباحي بجائزة الكبرى شانتال بيا في إطار سباق دولي للدراجة الجبلية فئة النخبة التي جرت منافسة نسختها الثانية اليوم بمنتجع باغوفيت بالكاميرون بمشاركة نخبة من ممارسي هذه الرياضة بعدد من البلدان الإفريقية والأوروبية. وجاء تتويج إبراهيم الصباحي نادي أكادير للدراجة الجبلية بعد منافسة قوية وشرسة لسباق اختراق الضاحية أولمبي مع الهولندي فاندر بيلت جون من نادي جلوبال سايكلين تايم، حيث تفوق عليه بالسرعة النهائية بعد قطعه مسافة 45.2 كيلومتر في زمان قدره في ساعة و24 دقيقة و32 ثانية في محل ثالثا الرواندي بانزي بوخاري مسجلا توقيت ساعة و30 دقيقة و5 ثواني. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غريم راديو.
2: صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح الأطفال الصغار من أكثر الفئة عرضة لمخاطر الحر، خصوصا مع نقص السوائل والتعرض لأشعة الشمس. في حلقة اليوم من صحتك نسلط الضوء على كيفية حماية الأطفال من حرارة الصيف، ونرحب بالدكتورة بوتينة عرقي طبيبة أخصائية في أمراض الأطفال والرضع. دكتورة مرحبا بك.
5: شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة.
4: بداية دكتورة، لماذا يعد الأطفال الصغار أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة مقارنة مع البالغين؟
5: الأطفال عامة هم أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة لأن الجسم لهم خاصة الرضع مازال ما عندوش الإمكانية أنه ينظم الحرارة، لأن آلية تنظيم الحرارة في الدماغ غير مكتملة وغير ناضجة. هناك أيضا سبب آخر هو أن الأطفال يفقدوا السوائل أكثر من الكبار، خاصة الرضع، لأن نسبة الماء في الجسم ديال الأطفال الرضع أكبر من الكبار، وبالتالي فهم يفقدوا السوائل بسرعة كبيرة. هناك أيضا سبب ثالث هو أن الأطفال الرضع ما عندهمش إمكانية أنهم يعبروا على الشعور ديالهم بالعطش، وبالتالي فهم يعتمدوا على الأباء ديالهم 100%، ولهذا فهناك ضرورة بتوصية الأباء بضرورة تعويض السوائل التي يفقدها الرضع عن طريق الرضاعة الطبيعية والحليب الصناعي مرات متكررة في اليوم، خاصة خلال هذه الفترة من الحرارة.
4: نعم، وشنو هي العلامات اللي كتدل على أن الطفل يعني أو الرضيع مصاب بالجفاف أو ضربة الشمس؟ لكن قبل نعرفه شنو هو الجفاف وشنو هي ضربة الشمس وشنو هو الفرق بينتهم؟
5: هو الجفاف هو مجموعة من الأعراض التي يتعرض لها الطفل عندما تكون السوائل في الجسم ديالو غير كافية. والأعراض ديالو هو مثلا قلة التبول عند الأطفال الكبار، عند الرضع الحفاضة تتكون ناشفة لمدة طويلة يعني أكثر من المعتاد. هناك أيضا العينين تكونوا داخلين، هناك أيضا الملغيغة اللي هي الجزء اللين في مقدمة الرأس اللي تتكون هابطة بزاف. هناك أيضا البول تيكون لون ديالو داكن جدا، وفي بعض المرات الأم تلاحظ وجود رواسب برتقالية في الحفاضات، وهذه الرواسب كنسميوها لي كريستو دوغات، وهي اولى علامات الجفاف عند الرضع. من ضمن الاعراض ايضا ممكن لاحظوا ان الطفل الكبير يحس بالعطش الشديد.
4: وبالنسبه لضربه الشمس،
5: بالنسبه لضربه الشمس هي حاله مستعجله. ضربه الشمس هو ملي تبقى الطفل مده طويله تحت الشمس، فالاعراض ديالها هي ان ارتفاع درجه الحراره كبيره عند الطفل. هناك ايضا الطفل تبدا يضرو راسو، يعني عنده صداع في الراس، تتقدر يجيه عياء شديد، نعاس بزاف، يقدر يبدا يرد، تقدر تظهر عنده صعوبة في التنفس، ممكن أيضا أنها تبدأ عنده يعني فقدان في الوعي، وأيضا تشنجات عضلية. وشنو خصنا نديرو في هذه الحالة من الطفل تكون عنده ضربات شمس اللي هي حالة مستعجلة؟ أولا تنهزو الطفل وتنديرو في مكان بارد، تنحاولو نقصو عليه الحوايج، تنحاولو ندوشو له بماء دافي، وإذا كانت الوعي ديالو مزيان يعني في حالة وعي جيدة يمكننا نعطيوه الماء يشرب بشوية بشوية. أما إذا كان عنده فقدان في الوعي فما خصنا نعطيوه حتى شي حاجة من الفم ديالو ونهزوه مباشرة للمستعجلات لتلقي العلاج.
3: طيب دكتورة بوثينة، دابا غادي نجيو للأخطاء. شنو هي الأخطاء اللي كيرتكبوها الوالدين أو الأخطاء الأكثر شيوعا في فصل الصيف واللي كتقدر تؤدي أو تعرض صحة الأطفال أو الرضع للخطر؟
5: بالنسبة للأخطاء الشائعة التي يقوم بها الأباء هي مثلا أنهم يعرضوا الطفل ديالهم لأشعة الشمس مباشرة في وقت الدروة اللي هو ما بين 11 النهار والخمسة العشية. الخطأ الثاني أن مثلا تنشوف في الشارع أن الناس تجروا لابوسيت العربة ديال الطفل وتغطيوها كليا بواحد الغطاء، فهذا الشيء تؤدي إلى منع دوران الهواء داخل البوسيت وتؤدي إلى رفع درجة الحرارة. أخطأ أيضا أن مثلا نهبطوا نخليوا الطفل ديالنا ولا الرضيع ديالنا في السيارة غير باش نجيبوا شي حاجة ونرجعوا، فهذا الشيء تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل قصوي داخل السيارة في وقت وجيز جدا. من ضمن الأخطاء أيضا أن الأباء ما تنتظموش في إعطاء السوائل للأطفال ديالهم خلال اليوم، فاحنا قلنا أن خصنا نعطيو كميات قليلة ولكن بشكل متكرر خلال اليوم قبل ما يجيهم العطش.
3: طيب بهذا غادي ندخلوا للنصائح، يعني شنو النصائح اللي تقدميها في هذا الإطار الأباء كيفاش يتعاملوا مع الوليدات ديالهم أو الأطفال ديالهم لقضاء يعني صيف آمن ويسافروا ويتمتعوا بالبحر كما كنعرفوا الصيف هذا والعائلات كيبغيو يمشيوا للبحر ويديو وليداتهم دون التأثير على صحة الأطفال ديالهم أو الرضع ديالهم؟
5: إذا بالنسبة للنصائح اللي نقدر نقول بحال اللي قلتي، ففصل الصيف هو فصل الاستجمام والمتعة والعطلة، وخصنا نديرو وسائل وقاية كلها باش يدوزنا مزيان. فأولا ما نعرضوش الأطفال لأشعة الشمس مباشرة، نعطيوهم سوائل الانتظام، الأطفال الرضع نتبعو لهم مزيان، نراقبوا الحفاضات ديالهم نشوفوها واش فازقة ولا ناشفة، نعطيوهم رضاعات يعني بشكل متكرر وزايد على المعتاد لأن الحرارة تتكون مرتفعة بزاف. الأطفال اللي عندهم فوق 6 شهور نديروا لهم الواقي الشمسي باش نحميوا لهم البشرة ديالهم اللي تتكون حساسة جدا،
3: مع استشارة طبية أكيد.
5: ما نتعطلوش زيارة الطبيب إلى لاحظنا أعراض غير معتادة عند الطفل. بعض المرات الأباء تقول بلاتي نتسنى شوية، لا، لأن الأطفال الحالة ديالهم تتطور بشكل سريع جدا، فضروري استشارة الطبيب إذا حسينا أن الطفل ديالنا بدل ولا تغير في الحالة ديالو
3: أو ظهروا فيه بعض العلامات من اللي ذكرنا. ما نستهم شيء بالأمر ونمشيو عند الطبيب المختص طبيب أطفال من أجل معرفة يعني شنو سبب ذاك الأعراض حتى لو كانت بسيطة.
5: تماما.
3: شكرا لك دكتورة بوثينة عراقي طبيبة أخصائية في طب الأطفال والرضع.
5: شكرا لك.
3: نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كولومبيا تعلن تغيرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. رياضيا، لبؤات الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغيرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا ريستيريبيو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
5: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستيريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
4: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلي، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديف. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيل الإفريقي عزيزو الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس لمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي والخبير في الإحصاء والتخطيط دغني فريكيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية أويسيو شارل بالغون بمناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. أعود إليك حفصة الحجام.
5: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلة المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
4: جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وينظم هذا المعرض من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت إشراف عمالة إقليم الحسيمة وبدعم من جماعة الحسيمة. دوليا، أعلنت شركة أدنوك الوطنية الإماراتية للطاقة تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدة أن هذا الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات كما تمت السيطرة على الوضع. ودعت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. في الشأن الثقافي، تنظم جمعية أصوات نسائية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 غشت 2026 الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية الذي يقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية. بقي التفاصيل معك عثمان برباش.
1: وفق بلاغ للمنظمين، تقترح هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة، سهرتين مجانيتين بالمنصة الرئيسية بمسرح المطار بمشاركة كل من أسماء المنور، أزوكار مورينو، كريمة غيث، وشيماء عمران، ومجموعة رحوم البقال للحضرة الشفشاونية. المهرجان حمل منذ أحداثه عام 2008 مشروعا يجمع بين التعبير الفني والعمل الاجتماعي والتضامني، ففي تطوان المدينة المتوسطية العريقة والغنية بتراثها. يحتفي المهرجان بدور النساء في الإبداع وصون التقاليد وحضورهن في الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة. تعكس برمجة هذه الدورة هذا التوجه، موضحا أن المبادرات الاجتماعية والتضامنية المنجزة بشراكة مع فاعلين طبيين وجمعويين محليين ووطنيين ستواكب السهرتين الفنيتين المبرمجتين على مدى 4 أيام.
4: رياضيا، تخوض لبؤة الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشرة إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. أفصل حجام في المتابعة.
5: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
4: ورياضيا دائما، توج الدراج المغربي إبراهيم الصباحي بجائزة الكبرى شانتال بيا في إطار سباق الدولي للدراجة الجبلية فئة النخبة التي جرت منافسة نسختها الثانية اليوم بمنتجع باغوفيت بالكاميرون بمشاركة نخبة من ممارسي هذه الرياضة بعدد من البلدان الإفريقية والأوروبية. وجاء تتويج إبراهيم الصباحي نادي أكادير للدراجة الجبلية بعد منافسة قوية وشرسة لسباق اختراق الضحية أولمبي مع الهولندي فاندر بيت تيرجون من نادي جلوبال سايكلين تايم، حيث تفوق عليه بالسرعة النهائية بعد قطعه مسافة 45.2 كيلومتر في زمان قدره في ساعة و24 دقيقة و32 ثانية، في محل ثالثا الرواندي بانزي بوخاري مسجلا توقيت ساعة و30 دقيقة و5 ثواني. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
6: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتب، فهمتي. اذا بالنسبة للكتب التدرج ديالهم فيها مزيان، تدريس صغار ما خصوش يقراو واحد شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
7: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا و يتعمق في هادشي تاع الكتابه.
8: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. La conversation, avec un bagage culturel, avec un bagage de beaucoup de choses.
3: أخبار المغرب والعالم.
9: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
10: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
9: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لاسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاط الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكد حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
11: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل للنصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
9: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربع المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كولومبيا تعلن تغيرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. رياضيا لبؤة الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغيرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا ريستيريبيو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
6: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستيريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
5: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلي، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديف. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيل الإفريقي عزيزو الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس لمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط دغني فريكيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية أويسيو شارل بالغون بمناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوية بالشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. أعود إليك حفصة الحجام.
6: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
5: جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وينظم هذا المعرض من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت إشراف عمالة إقليم الحسيمة وبدعم من جماعة الحسيمة. دوليا أعلنت شركة أدنوك الوطنية الإماراتية للطاقة تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدة أن هذا الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات كما تمت السيطرة على الوضع. ودعت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. في الشأن الثقافي، تنظم جمعية أصوات نسائية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 غشت 2026 الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية الذي يقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية. بقي التفاصيل معك عثمان برباش.
7: وفق بلاغ للمنظمين، تقترح هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة، سهرتين مجانيتين بالمنصة الرئيسية بمسرح المطار بمشاركة كل من أسماء المنور، أزوكار مورينو، كريمة غيث، وشيماء عمران، ومجموعة رحوم البقال للحضرة الشفشاونية. المهرجان حمل منذ أحداثه عام 2008 مشروعا يجمع بين التعبير الفني والعمل الاجتماعي والتضامني، ففي تطوان المدينة المتوسطية العريقة والغنية بتراثها. يحتفي المهرجان بدور النساء في الإبداع وصون التقاليد وحضورهن في الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة. تعكس برمجة هذه الدورة هذا التوجه موضحا أن المبادرات الاجتماعية والتضامنية المنجزة بشراكة مع فاعلين طبيين وجمعويين محليين ووطنيين ستواكب السهرتين الفنيتين المبرمجتين على مدى 4 أيام.
5: رياضيا، تخوض لبؤة الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشرة إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. أفصل الحجام في المتابعة.
6: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم السيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهة مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
5: ورياضيا دائما، توجت الدراجة المغربي إبراهيم الصباحي بجائزة الكبرى شانتال بيا في إطار سباق دولي للدراجة الجبلية فئة النخبة التي جرت منافسة نسختها الثانية اليوم بمنتجع باغوفيت بالكاميرون بمشاركة نخبة من ممارسي هذه الرياضة بعدد من البلدان الإفريقية والأوروبية. وجاء تتويج إبراهيم الصباحي نادي أكادير للدراجة الجبلية بعد منافسة قوية وشرسة لسباق اختراق الضاحية أولمبي مع الهولندي فاندربيلت تجور من نادي جلوبال سايكلين تايم، حيث تفوق عليه بالسرعة النهائية بعد قطعه مسافة 45.2 كيلومتر في زمان قدره في ساعة و24 دقيقة و32 ثانية، في محل ثالثا الرواندي بانزي بوخاري مسجلا توقيت ساعة و30 دقيقة و5 ثواني. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلة هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانيتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثرت بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة، حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرانا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تاشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تاشونغتشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تاشينغتشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعيرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرفة، مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة، بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغ تشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع، شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة تحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة، وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشي تشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
2: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية، بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو، تشمل المكافآت لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كولومبيا تعلن تغيرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. رياضي اللبؤة الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغيرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا ريستيريبيو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
6: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستيريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
5: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلي، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديف. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيل الإفريقي عزيز الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس لمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي والخبير في الإحصاء والتخطيط دغني فريكيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية أويسيو شارل بالغون بمناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفصة الحجام.
6: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
5: جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى

0: عبورها مضيق هرمز في الساعة الأولى من صباح اليوم، مؤكدة أن هذا الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع. ودعت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. في الشأن الثقافي، تنظم جمعية أصوات نسائية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 غشت 2026 الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، الذي يقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية. بقي التفاصيل معك عثمان برباش.
1: وفق بلاغ للمنظمين، تقترح هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة، سهرتين مجانيتين بالمنصة الرئيسية بمسرح المطار بمشاركة كل من أسماء المنور، أزوكار مورينو، كريمة غيث، وشيماء عمران، ومجموعة رحوم البقال للحضرة الشفشاونية. المهرجان حمل منذ أحداثه عام 2008 مشروعا يجمع بين التعبير الفني والعمل الاجتماعي والتضامني، ففي تطوان المدينة المتوسطية العريقة والغنية بتراثها. يحتفي المهرجان بدور النساء في الإبداع وصون التقاليد وحضورهن في الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة. تعكس برمجة هذه الدورة هذا التوجه، موضحا أن المبادرات الاجتماعية والتضامنية المنجزة بشراكة مع فاعلين طبيين وجمعويين محليين ووطنيين ستواكب السهرتين الفنيتين المبرمجتين على مدى 4 أيام.
0: رياضيا، تخوض لبؤة الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشرة إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. أفصل حجام في المتابعة.
2: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات، لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم السيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
0: ورياضيا دائما، توج الدراج المغربي إبراهيم الصباحي بجائزة الكبرى شانتال بيا في إطار سباق دولي للدراجة الجبلية فئة النخبة التي جرت منافسة نسختها الثانية.

اليوم بمنتجع باغوفيتس بالكاميرون بمشاركة نخبة من ممارسي هذه الرياضة بعدد من البلدان الإفريقية والأوروبية. وجاء تتويج إبراهيم الصباحي نادي أكادير للدرجة الجبلية بعد منافسة قوية وشرسة لسباق اختراق الضاحية أولمبي مع الهولندي فاندر بيل تيرجون من نادي جلوبال سايكلين تايم، حيث تفوق عليه بالسرعة النهائية بعد قطعه مسافة 45.2 كيلومتر في زمان قدره في ساعة و24 دقيقة و32 ثانية في محل ثالثا الرواندي بانزي بوخاري مسجلا توقيت ساعة و30 دقيقة و5 ثواني. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمع إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. في هذه الحلقة غادي نقربكم من واحد الحرفة تقليدية اللي كتجسد إبداع المغربي وكتحافظ على واحد الإرث عريق، وهي حرفة صناعة المقاعد الجلدية. اليوم غادي نكونوا مع المعلم مصطفى اللي غادي يحكي لنا على أسرار هذه الحرفة والرحلة ديالها من الجلد الخام حتى كتولي قطعة فنية. معلم مصطفى، مرحبا بك معنا اليوم. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا، وعرفنا براسك وبهاد الحرفة.
2: بديت هاد الحرفة ملي كان عندي السن ديال 4 سنوات. في الواقع كنا كيجيبونا والدينا كيسمعونا منا باش مابقاوش نلعبو مثلا خارج الدار، خارج المنزل. وفي ذاك الوقت كان فروض الوالدين ولدهم ديما كيجيبوه ملي يخرج من المدرسة يجلس مع با ويتعلم الصناعة في نفس الوقت، باش إلا ما جابش الله الدراسة كيكون بعد على الأقل قابض الصناعة. بالفعل داكشي اللي وقع.
1: معلم، إذا بغينا نتبعوا رحلة صناعة مقعد جلدي من الأول حتى الآخر، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها؟
2: أول ما تيجي الجلد نعزلو اللي يجي في الواجهة، اللي غادي يجي في الجناب، اللي غادي يجي تحت العين. الجلد ماشي كله نفس الحجم ونفس الجودة، مثلا الرقيق تيدار في أماكن اللي كتكون مثلا كنزيدو لها واحد تبطين آخر، كنفصلو. والمسائل كلها كتعتمد على الشمس. اول ما كنفصلو كنبطنوه، تيو عندنا لابريس عارفين كيفاش كنحطو داك، كيدخل لابريس كيتحط. من بعد ملي كنطبعوه، قبل ما كنطبعوه خصنا نديرو واحد تبطين بالكرتون رقيق باش يوقف الجلد. ملي كنطبعوه اول حاجه كنديروه في الشمس باش ينشف، حيت الماء غادي يغير اللون ديالو. بعد ما كينشف كندوزو عليه واحد الماده كتسمى لاميدو، كندوزو عليه باش يعطيه واحد لاكوش من الفوق، باش ما كنديرو واحد اللون طبيعي يدوي بالبليد. واحد كندوزو عليه اللي كيعطي هذا اللون هذا من الداخل، هو سيبان بني من الداخل، من الفوق هذا كيتمسح الوجه مع الطابع تيبقى هابط لداخل باش يتفرزو الديزاين مع الارضيه اللي كيكون مطبوع عليها. من بعد كيتزوق بالالوان، مثلا بالمداد كنعطيو نخيط مول الآلة من مول الماكينه اللي كيخيطنا للسوفلور فقط. هما المسائل من الوجه هنا وسيدنا كيتخيط يدوي.
1: تبارك الله عليك معلم مصطفى. من بين هذه المراحل كامله، شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وعلاش كتحتاج دقه وصبر اكثر؟
2: هي اولا إذا كان الإنسان صانع تقليدي وكيفهم اش كاين المادة اللي كياخذ، كيخص ياخذ مع الدباغ اللي كيكون تيتقن الخدمة ديالو، لأن الجلدة خصها تكون واش واخدة المراحل والوقت اللي ناسبة باش كتولي يعني لينة رطبة بحال الثوب. أما إلا كنتي كدير لها وكانت كتكون قاصحة كتكون باقا حية من الداخل، تيقدر داك الجلد يعوج يقصح تيولي بحال الحديد مثلا، وتيطلق الزرقية وتيولي فيه تريحة.
1: قبل ما يبدا التنفيذ، كيفاش كتخرج فكره التصميم ومنين كتستمد الالهام ديالك في الزخارف والاشكال؟
2: جينا لقينا الناس الصناعيه قبل منا موجودين دي غاباري. مثلا كاين البوفو اللي فيها طرف على شان جلسو دائري وثمانيه ديال الطرف كقواعد كسواري، مثلا كنقولوا للسوليسوفلو، والتحت كيكون بحال الجيم مقسم على جوج بالسلسله كنحلوه باش كنعمروه باش كنسدوه. الاغلبيه ديال الرسوم مثلا المآثر مثلا ديالنا حنا، رموز في الزليج البلدي ولا في النقش ديال الزربيه ولا في النقش ديال الحنة ولا في عدد من هذا الشيء مخود من التراث المغربي، ماشي كنديروا حنا شي زواق اللي هو ما عنده حتى مبدا.
1: معلم، شحال ديال الوقت كيحتاج تقريبا انجاز مقعد واحد، وشنو العوامل اللي كتخلي المده كتختلف من قطعه لقطعه؟
2: على حسب النوع. مثلا عطيت للصانع تقيدي واحد 10 بياسات من هادو، غادي يخيط ليا هذا وغادي يخيط انا، يقدر يخيط 15 في النهار ولا 20. كنفصلو بالمجموعه، ما كتفصلش وحده. الا فصلتي وحده غتستغرق لك الوقت، تقدر تفصل زوج مع الصباح او 4 في العشيه يكونوا تقريبا واجدين، الا كيبقى لنا اللي سيخيط بيدو. فهمتيني كاين مول الخيط اللي كيخيطنا بالآلة ديال الكهربائية، بعد المسائل اللي طوال بحال هاد السوفلور خاصو تيكون واقف، مي هذا الداخل وهاد خدمة يدوية خاصو يكون شي بليد، وهاد القاع هذا حتى هو اللي كيلصق اللي كيتخيط كيتخيط يدوي يدوي يدوي، كتخيط هي مقلوبة عاد كنقلبوها.
1: كآخر سؤال معلم مصطفى، اليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم هاد الحرفة، وشنو خاص يدار باش تستمر وتطور؟
2: نصيحة الشباب راه خصو يحتفظ على التراث ديال الآباء ديالو ديال الأجداد ديالو والتاريخ وشهرة المغرب، باش يبقى باش هاد الشيء ما ينقرضش ما يموتش، باش يبقى يعني كيتورث من جيل لجيل، لأن ثقافة وفيها رموز معروفة مثلا، وعدد من الدول العالم تقول له عندي زربية مغربية ولا عندي حلب المغربي ولا عندي مسألة النحاس كصحن أو من عدد المواد أو من الخشب، راه شرف بالنسبة لي وعندها قيمة. إن كاين معارض ديال دول أخرى عربية، راه المغرب كياخذ رجل الرتبة الأولى، يعني المواد كلها طبيعية ونسخة بيديها. هذا سواء هذا من التراث المغربي اللي معروف عالميا، احنا من الدول اللي تيكون علينا واحد الطلب وكتكون البضاعة ديالنا معروفة، وحين ما كتكون قليلة راه تيولي خصنا يمكن في المعرض 10 ايام نديرو 4 ايام نبيعو كلشي ما يبقى لنا والو.
1: شكرا ليك معلم مصطفى على هاد الجولة الجميلة وسط عالم صناعة المقاعد الجلدية وعلى المعلومات اللي شاركتيها معنا. مستمعينا كانت هذه حلقة جديدة تعرفنا فيها على حرفة مغربية أصيلة كتجمع بين الصبر والدقة والإبداع. إلى اللقاء في حلقة قادمة مع حرفة جديدة من حرف المغرب. السلام عليكم.
0: إن غميسني بكرة إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غماب راديو ريم راديو
3: ريم راديو
4: نشرة الاخبار على ريم راديو.
1: اهلا بكم في هذه النشرة الاخبارية المفصلة وهذه ابرز عناوينها. كولومبيا تعلن تغيرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. رياضي اللبؤات الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغيرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا ريستيريبيو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
5: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستيريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلي، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديف. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيل الإفريقي عزيزو الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس لمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي والخبير في الإحصاء والتخطيط دغني فريكيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية أويسيو شارل بالغون بمناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. أعود إليك حفصة الحجام.
5: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وينظم هذا المعرض من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت إشراف عمالة إقليم الحسيمة وبدعم من جماعة الحسيمة. دوليا، أعلنت شركة أدنوك الوطنية الإماراتية للطاقة تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في الساعة الأولى من صباح اليوم، مؤكدة أن هذا الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات كما تمت السيطرة على الوضع. ودعت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. في الشأن الثقافي، تنظم جمعية أصوات نسائية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 غشت 2026 الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية الذي يقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية. بقي التفاصيل معك عثمان برباش.
3: وفق بلاغ للمنظمين، تقترح هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة، سهرتين مجانيتين بالمنصة الرئيسية بمسرح المطار بمشاركة كل من أسماء المنور، أزوكار مورينو، كريمة غيث وشيماء عمران ومجموعة رحوم البقال للحضرة الشفشاونية. المهرجان حمل منذ أحداثه عام 2008 مشروعا يجمع بين التعبير الفني والعمل الاجتماعي والتضامني، ففي تطوان المدينة المتوسطية العريقة والغنية بتراثها. يحتفي المهرجان بدور النساء في الإبداع وصون التقاليد وحضورهن في الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة. تعكس برمجة هذه الدورة هذا التوجه، موضحا أن المبادرات الاجتماعية والتضامنية المنجزة بشراكة مع فاعلين طبيين وجمعويين محليين ووطنيين ستواكب السهرتين الفنيتين المبرمجتين على مدى 4 أيام.
1: رياضيا، تخوض لبؤة الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشرة إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. أفصل الحجام في المتابعة.
5: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم السيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث. غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
1: ورياضيا، دائما توجد الدراج المغربي إبراهيم الصباحي بجائزة الكبرى شانتال بيا في إطار سباق الدولي للدراجات الجبلية فئة النخبة التي جرت منافسات نسختها الثانية اليوم بمنتجع باغوفيت بالكاميرون بمشاركة نخبة من ممارسي هذه الرياضة بعدد من البلدان الإفريقية والأوروبية. وجاء تتويج إبراهيم الصباحي نادي أكادير للدراجات الجبلية بعد منافسة قوية وشرسة لسباق اختراق الضاحية أولمبي مع الهولندي فاندر بيتجور من نادي جلوبال سايكلين تايم، حيث تفوق عليه بالسرعة النهائية بعد قطعه مسافة 45.2 كيلومتر في زمان قدره في ساعة و24 دقيقة و32 ثانية، في محل ثالثا الرواندي بانزي بوخاري مسجلا توقيت 9:35. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا لإبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرمى.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: بمولاي إدريس زرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر، وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا، وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وأن يسكنهما فسيح جناتها.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهاء والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 074-26 الصادر بتاريخ 3 يوليوز 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 من شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 و4 من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 من شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 و6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. كولومبيا تعلن تغيرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلة المبادرة الملكية الأطلسية. رياضيا لبؤات الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغيرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا ريستيريبيو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
5: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستيريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقع موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
10: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلي، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديف. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيل الإفريقي عزيزو الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس لمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط دغني فريكيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية أويسيو شارل بالغون، بمناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. أعود إليك حفصة الحجام.
5: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية، مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
10: جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وينظم هذا المعرض من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت إشراف عمالة إقليم الحسيمة وبدعم من جماعة الحسيمة. دوليا، أعلنت شركة أدنوك الوطنية الإماراتية للطاقة تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدة أن هذا الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات كما تمت السيطرة على الوضع. ودعت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. في الشأن الثقافي تنظم جمعية أصوات نسائية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 غشت 2026 الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية الذي يقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية. بقي التفاصيل معك عثمان برباش.
3: وفق بلاغ للمنظمين تقترح هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة، سهرتين مجانيتين بالمنصة الرئيسية بمسرح المطار بمشاركة كل من أسماء المنور، أزوكار مورينو، كريمة غيث، وشيماء عمران، ومجموعة رحوم البقال للحضرة الشفشاونية. المهرجان حمل منذ أحداثه عام 2008 مشروعا يجمع بين التعبير الفني والعمل الاجتماعي والتضامني، ففي تطوان المدينة المتوسطية العريقة والغنية بتراثها. يحتفي المهرجان بدور النساء في الإبداع وصون التقاليد وحضورهن في الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة. تعكس برمجة هذه الدورة هذا التوجه موضحا أن المبادرات الاجتماعية والتضامنية المنجزة بشراكة مع فاعلين طبيين وجمعويين محليين ووطنيين ستواكب السهرتين الفنيتين المبرمجتين على مدى 4 أيام.
10: رياضيا، تخوض لبؤة الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشرة إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. أفصل الحجام في المتابعة.
5: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم السيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
10: ورياضيا، دائما توج الدراج المغربي إبراهيم الصباحي بجائزة الكبرى شانتال بيا في إطار سباق دولي للدراجات الجبلية فئة النخبة التي جرت منافسة منافسه نسختها الثانيه اليوم بمنتجع باغوفيت بالكاميرون بمشاركه نخبه من ممارسي هذه الرياضه بعدد من البلدان الافريقيه والاوروبيه. وجاء تتويج ابراهيم الصباحي نادي اكادير للدرجات الجبليه بعد منافسه قويه وشرسه لسباق اختراق الضاحيه اولمبي مع الهولندي فاندر بيت تيرجون من نادي جلوبال سايكلين تايم، حيث تفوق عليه بالسرعة النهائية بعد قطعه مسافة 45.2 كيلومتر في زمان قدره في ساعة و24 دقيقة و32 ثانية، في محل ثالثا الرواندي بانزي بوخاري مسجلا توقيت ساعة و30 دقيقة و5 ثواني. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
4: ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
13: كما هو معلوم الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية التي توفر عليها الجهة ديالنا، مثلا في كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهاد النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه والتثمينه.
12: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
4: أخبار المغرب والعالم.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
15: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيعها على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 من غشت الجاري تنظيم ورش ورشات علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: بما
16: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصات طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الرأي المغربي.
17: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
16: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والصعيدية تأكيدا على مكانة هذه التظاهرة الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: ريم راديو،
18: الخبر من المصدر.
20: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو، تشمل المكافآت لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق.
11: ريم راديو.
18: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كولومبيا تعلن تغيرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. رياضيا لبؤات الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغيرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا ريستيريبيو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
5: بهذه المناسبة أكد السيدو بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيدو ريستيريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
10: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلي، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديف. وشكل هذا اللقاء الذي عقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيل الإفريقي عزيزو الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس لمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط دغني فريكيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية أويسيو شارل بالغون بمناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. أعود إليك حفصة الحجام.
5: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية، مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
10: جاء جهويا تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وينظم هذا المعرض من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت إشراف عمالة إقليم الحسيمة وبدعم من جماعة الحسيمة. دوليا أعلنت شركة أدنوك الوطنية الإماراتية للطاقة تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدة أن هذا الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات كما تمت السيطرة على الوضع. ودعت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. في الشأن الثقافي، تنظم جمعية أصوات نسائية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى

0: بالمنصة الرئيسية بمسرح المطار بمشاركة كل من أسماء المنور، أزوكار مورينو، كريمة غيث، وشيماء عمران، ومجموعة رحوم البقال للحضرة الشفشاونية. المهرجان حمل منذ أحداثه عام 2008 مشروعا يجمع بين التعبير الفني والعمل الاجتماعي والتضامني، ففي تطوان المدينة المتوسطية العريقة والغنية بتراثها. يحتفي المهرجان بدور النساء في الإبداع وصون التقاليد وحضورهن في الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة. تعكس برمجة هذه الدورة هذا التوجه موضحا أن المبادرات الاجتماعية والتضامنية المنجزة بشراكة مع فاعلين طبيين وجمعويين محليين ووطنيين ستواكب السهرتين الفنيتين المبرمجتين على مدى 4 أيام.
1: رياضيا، تخوض لبؤة الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشرة إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. أفصل حجام في المتابعة.
2: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة 3 والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم السيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات 3، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر ومالاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
1: ورياضيا، دائما توج الدراج المغربي إبراهيم الصباحي بجائزة الكبرى شانتال بيا في إطار سباق الدولي للدراجات الجبلية فئة النخبة التي جرت منافسات نسختها الثانية اليوم بمنتجع باغوفيت بالكاميرون بمشاركة نخبة من ممارسي هذه الرياضة بعدد من البلدان الإفريقية والأوروبية. وجاء تتويج إبراهيم الصباحي نادي أكادير للدراجات الجبلية بعد منافسة قوية وشرسة لسباق اختراق الضحية أولمبي مع الهولندي فاندر بيت جون من نادي جلوبال سايكلين تايم، حيث تفوق عليه بالسرعة النهائية بعد قطعه مسافة 45.2 كيلومتر في زمان قدره في 1:24:32 في محل ثالثا الرواندي بانزي بوخاري مسجلا توقيت 1:30:05. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
3: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلات هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانيتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثرت بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفص الحجام، والبداية بأبرز العناوين. تعبئة المراكز الجهوية للاستثمار من 10 إلى 13 غشت الجاري لمواكبة مشاريع مغاربة العالم. افتتاح فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة. في بوزنيقة 1008 أطفال ويافعين يستفيدون من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. أهلا بكم من جديد. وزارة الاستثمار والتقائية والتقييم السياسات العمومية تنظم بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة دورة جديدة من أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم من 10 إلى 13 من غشت الجاري، في خطوة تهدف إلى تعبئة كفاءات ومواهب واستثمارات مغاربة العالم. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكرا.
6: الوزارة أوضحت في بلاغ أن هذه المبادرة تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تولي أهمية خاصة لتعبئة كفاءات ومواهب واستثمارات مغاربة العالم وجعلها رافعة أساسية لدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للمملكة. كما تأتي هذه الدورة في سياق مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية وتشجيع الاستثمار المنتج. وعلى مدى 4 أيام ستستقبل المراكز الجهوية للاستثمار مغاربة العالم الراغبين في التعرف بشكل أفضل على المؤهلات الاقتصادية لمختلف جهات المملكة التي توفر فرصا واعدة وتستجيب لتطلعاتهم ومشاريعهم الاستثمارية. الوزارة ذكرت بأنه إلى جانب هذه التظاهرة تظل المراكز الجهوية للاستثمار رهن إشارة مغاربة العالم على مدار السنة، سواء داخل المغرب أو انطلاقا من بلدان إقامتهم، من أجل إرشادهم وتوجيههم ومواكبتهم في مختلف مراحل مسارهم الاستثماري.
5: وبإقليم الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار في تظاهرة دينية وثقافية كبرى تحتفي بالتراث اللامادي وتقاليد منطقة دكالة إلى غاية 14 من غشت الجاري. باقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
2: حفل افتتاح الموسم تميز بحضور ولي جهة الدار البيضاء ستات محمد مهيدية عامل إقليم الجديدة سيدي صالح ضحى وتخلله حفل ديني وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس المجلس الإقليمي الجديدة محمد الزاهدي أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن موسم مولاي عبد الله أمغار يعد من أعرق المواسم وأكبرها حجما وإشعاعا، مبرزا أن دورة هذه السنة تشكل رافعة قوية لتعزيز السياحة الداخلية وإحداث حركية اقتصادية وتجارية مهمة بالمنطقة. من جانبه أبرز رئيس المجلس العلمي المحلي للجديدة عبد المجيد محب أن هذا الاحتفاء يستمد خصوصيته من مكانة الموسم باعتباره موروثا إنسانيا ومقصدا دينيا، مشيرا إلى إعداد برنامج متكامل يتضمن ندوات علمية ودروسا وعدية لترسيخ القيم الروحية. ويتميز برنامج هذه الدورة باستعراضات يومية لفن التبوريدة التقليدية والصيد بالصقور، بالإضافة إلى أمسية فنية يحييها عدد من نجوم الأغنياء الشعبية والتراثية المغربية.
5: ببوزنيقة وتحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، شكرا على حسن الاستماع، إلى اللقاء.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إنغميس نيم كورا، إنمنادن دينامورن دقراغلان، تسرتيت أمون، تدمسا تنونت، قوسكزيل نينغميسن قماب راديو. ريم راديو،
7: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كولومبيا تعلن تغيرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. رياضي اللبؤات الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغيرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا ريستيريبيو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
5: بهذه المناسبة أكدت السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستيريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
2: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلي، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديف. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيل الإفريقي عزيز الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس لمركز المتوسط للتنمية نجيب السمعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط بغني فريكيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية أويسيو شارل بالغون، بمناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. أعود إليك حفصة الحجام.
5: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية، مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
2: جاء جهويا تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وينظم هذا المعرض من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت إشراف عمالة إقليم الحسيمة وبدعم من جماعة الحسيمة. دوليا أعلنت شركة أدنوك الوطنية الإماراتية للطاقة تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في الساعة الأولى من صباح اليوم، مؤكدة أن هذا الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات كما تمت السيطرة على الوضع. ودعت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. في شأن الثقافي، تنظم جمعية أصوات نسائية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 غشت 2026 الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية الذي يقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية. بقي التفاصيل معك عثمان برباش.
7: وفق بلاغ للمنظمين، تقترح هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة، سهرتين مجانيتين بالمنصة الرئيسية بمسرح المطار بمشاركة كل من أسماء المنور، أزوكار مورينو، كريمة غيث، وشيماء عمران، ومجموعة رحوم البقال للحضرة الشفشاونية. المهرجان حمل منذ أحداثه عام 2008 مشروعا يجمع بين التعبير الفني والعمل الاجتماعي والتضامني، ففي تطوان المدينة المتوسطية العريقة والغنية بتراثها. يحتفي المهرجان بدور النساء في الإبداع وصون التقاليد وحضورهن في الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة. تعكس برمجة هذه الدورة هذا التوجه، موضحا أن المبادرات الاجتماعية والتضامنية المنجزة بشراكة مع فاعلين طبيين وجمعويين محليين ووطنيين ستواكب السهرتين الفنيتين المبرمجتين على مدى 4 أيام.
2: رياضيا، تخوض لبؤة الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشرة إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. حفص الحجام في المتابعة.
8: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم السيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا، وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
2: ورياضيا دائما، توج الدراج المغربي إبراهيم الصباحي بجائزة الكبرى شانتال بيا في إطار سباق الدولي للدراجة الجبلية فئة النخبة التي جرت منافسة نسختها الثانية اليوم بمنتجع باغوفيت بالكاميرون بمشاركة نخبة من ممارسي هذه الرياضة بعدد من البلدان الإفريقية والأوروبية. وجاء تتويج إبراهيم الصباحي نادي أكادير للدراجة الجبلية بعد منافسة قوية وشرسة لسباق اختراق الضحية أولمبي مع الهولندي فاندر بيت تجور من نادي جلوبال سايكلين تايم، حيث تفوق عليه بالسرعة النهائية بعد قطعه مسافة 45.2 كيلومتر في زمان قدره في ساعة و24 دقيقة و32 ثانية في محل ثالثا الرواندي بانزي بوخاري مسجلا توقيت ساعة و30 دقيقة و5 ثواني. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.
9: تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهاء والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقررة الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليوز 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في الثالث من شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في الرابع من شتنبر. وتبع البلاغ أن الخامس من شتنبر هو موعد حق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد السابع من شتنبر موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم الخامس من أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيعها على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 من غشت الجاري تنظيم ورشات علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
13: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
12: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاعات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكد حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
14: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل للنصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
12: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصات سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
11: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كولومبيا تعلن تغيرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. رياضي لبؤات الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغيرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا ريستيريبيو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
5: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستيريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
2: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلي، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديف. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيل الإفريقي عزيزو الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس لمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي والخبير في الإحصاء والتخطيط دغني فريكيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية أويسيو شارل بالغون بمناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوية بالشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. أعود إليك حفصة الحجام.
5: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
15: جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وينظم هذا المعرض من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت إشراف عمالة إقليم الحسيمة وبدعم من جماعة الحسيمة. دوليا، أعلنت شركة أدنوك الوطنية الإماراتية للطاقة تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في الساعة الأولى من صباح اليوم، مؤكدة أن هذا الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات كما تمت السيطرة على الوضع. ودعت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. في الشأن الثقافي، تنظم جمعية أصوات نسائية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 غشت 2026 الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، الذي يقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية. بقي التفاصيل معك عثمان برباش.
7: وفق بلاغ للمنظمين، تقترح هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة، سهرتين مجانيتين بالمنصة الرئيسية بمسرح المطار بمشاركة كل من أسماء المنور، أزوكار مورينو، كريمة غيث، وشيماء عمران، ومجموعة رحوم البقال للحضرة الشفشاونية. المهرجان حمل منذ أحداثه عام 2008 مشروعا يجمع بين التعبير الفني والعمل الاجتماعي والتضامني، ففي تطوان المدينة المتوسطية العريقة والغنية بتراثها. يحتفي المهرجان بدور النساء في الإبداع وصون التقاليد وحضورهن في الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة. تعكس برمجة هذه الدورة هذا التوجه، موضحا أن المبادرات الاجتماعية والتضامنية المنجزة بشراكة مع فاعلين طبيين وجمعويين محليين ووطنيين ستواكب السهرتين الفنيتين المبرمجتين على مدى 4 أيام.
15: رياضيا، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشرة إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. أفصل الحجام في المتابعة.
5: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات، لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم السيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث. غير أن المنتخب المغربي سيكون سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
2: ورياضيا دائما، توجت الدراجة المغربي إبراهيم الصباحي بجائزة الكبرى شانتال بيا في إطار سباق الدولي للدراجة الجبلية فئة النخبة التي جرت منافسة نسختها الثانية اليوم بمنتجع باغوفيت بالكاميرون بمشاركة نخبة من ممارسي هذه الرياضة بعدد من البلدان الإفريقية والأوروبية. وجاء تتويج إبراهيم الصباحي نادي أكادير للدراجة الجبلية بعد منافسة قوية وشرسة لسباق اختراق الضاحية أولمبي مع الهولندي فاندربيلت جون من نادي جلوبال سايكلين تايم، حيث تفوق عليه بالسرعة النهائية بعد قطعه مسافة 45.2 كيلومتر في زمان قدره في ساعة و24 دقيقة و32 ثانية، في محل ثالثا الرواندي بانزي بوخاري مسجلا توقيت ساعة و30.05 ثواني. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو.
16: بمولى إدريس زرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولى إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصاً من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولى إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر، وكراسي متحركة ل 4 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا، وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولى إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وأن يسكنهما فسيح جنته.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
17: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرانا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
11: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
19: صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
11: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
20: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
21: كما هو معلوم الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية التي توفر عليها الجهة ديالنا، مثلا في كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهذه النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه والتثمينه.
20: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
11: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كولومبيا تعلن تغيرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. رياضيا لبؤات الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغيرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا ريستيريبيو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
3: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستيريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
15: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلي، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديف. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيل الإفريقي عزيزو الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس لمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي والخبير في الإحصاء والتخطيط دغني فريكيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية أويسيو شارل بالغون بمناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. أعود إليك حفصة الحجام.
3: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
2: جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وينظم هذا المعرض من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت إشراف عمالة إقليم الحسيمة وبدعم من جماعة الحسيمة. دوليا، أعلنت شركة أدنوك الوطنية الإماراتية للطاقة تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في الساعة الأولى من صباح اليوم، مؤكدة أن هذا الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات كما تمت السيطرة على الوضع. ودعت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. في شأن الثقافي، تنظم جمعية أصوات نسائية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 غشت 2026 الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية، الذي يقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية. بقي التفاصيل معك عثمان برباش.
7: وفق بلاغ للمنظمين، تقترح هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة، سهرتين مجانيتين بالمنصة الرئيسية بمسرح المطار بمشاركة كل من أسماء المنور، أزوكار مورينو، كريمة غيث، وشيماء عمران، ومجموعة رحوم البقالي للحضرة الشفشاونية. المهرجان حمل منذ أحداثه عام 2008 مشروعا يجمع بين التعبير الفني والعمل الاجتماعي والتضامني، ففي تطوان المدينة المتوسطية العريقة والغنية بتراثها. يحتفي المهرجان بدور النساء في الإبداع وصون التقاليد وحضورهن في الحياة الثقافية

0: السيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشرة إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. أفصل الحجام في المتابعة.
1: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
0: ورياضيا دائما، توج الدراج المغربي إبراهيم الصباحي بجائزة الكبرى شانتال بيا في إطار سباق الدولي للدراجة الجبلية فئة النخبة التي جرت منافسات نسختها الثانية اليوم بمنتجع باغوفيت بالكاميرون بمشاركة نخبة من ممارسي هذه الرياضة بعدد من البلدان الإفريقية والأوروبية. وجاء تتويج إبراهيم الصباحي نادي أكادير للدراجة الجبلية بعد منافسة قوية وشرسة لسباق اختراق الضحية أولمبي مع الهولندي فاندر بيتجون من نادي جلوبال سايكلين تايم، حيث تفوق عليه بالسرعة النهائية بعد قطعه مسافة 45.2 كيلومتر في زمان قدره في ساعة و24 دقيقة و32 ثانية، في محل ثالثا الرواندي بانزي بوخاري مسجلا توقيت ساعة و30 دقيقة و5 ثواني. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
5: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تاشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تاشونغتشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تاشينغتشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعيرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغتشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين والذي أصبح رمزا لقدرة

0: السكان على تغلبها على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع، شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة وتحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشي تشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولي جهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية. تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمصطفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيان لإبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية. تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور. كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرمى.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
0: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر، تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلة هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية، إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانيتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثر أشارت بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على
4: أكادير. الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
5: كما هو معلوم الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية اللي كتوفر عليها الجهة ديالنا، مثلا كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهاد النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه والتثمينه.
4: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر
6: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيعها على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 من غشت الجاري تنظيم ورشات علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: كندي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفص الحجام، والبداية بأبرز العناوين. تعبئة المراكز الجهوية للاستثمار من 10 إلى 13 غشت الجاري لمواكبة مشاريع مغاربة العالم. افتتاح فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة. في بوزنيقة 1008 أطفال ويافعين يستفيدون من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. أهلا بكم من جديد. وزارة الاستثمار والتقائية والتقييم السياسات العمومية تنظم بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة دورة جديدة من أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم من 10 إلى 13 من غشت الجاري، في خطوة تهدف إلى تعبئة كفاءات ومواهب واستثمارات مغاربة العالم. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكرا.
4: الوزارة أوضحت في بلاغ أن هذه المبادرة تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تولي أهمية خاصة لتعبئة كفاءات ومواهب واستثمارات مغاربة العالم وجعلها رافعة أساسية لدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للمملكة. كما تأتي هذه الدورة في سياق مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية وتشجيع الاستثمار المنتج. وعلى مدى 4 أيام ستستقبل المراكز الجهوية للاستثمار مغاربة العالم الراغبين في التعرف بشكل أفضل على المؤهلات الاقتصادية لمختلف جهات المملكة التي توفر فرصا واعدة وتستجيب لتطلعاتهم ومشاريعهم الاستثمارية. الوزارة ذكرت بأنه إلى جانب هذه التظاهرة تظل المراكز الجهوية للاستثمار رهن إشارة مغاربة العالم على مدار السنة، سواء داخل المغرب أو انطلاقا من بلدان إقامتهم، من أجل إرشادهم وتوجيههم ومواكبتهم في مختلف مراحل مسارهم الاستثماري.
3: وبإقليم الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار في تظاهرة دينية وثقافية كبرى تحتفي بالتراث اللامادي وتقاليد منطقة دكالة إلى غاية 14 من غشت الجاري. باقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
5: حفل افتتاح الموسم تميز بحضور ولي جهة الدار البيضاء ستات محمد مهيدية عامل إقليم الجديدة سيدي صالح ضحى، وتخلله حفل ديني وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس المجلس الإقليمي الجديد محمد الزاهدي أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن موسم مولاي عبد الله أمغار يعد من أعرق المواسم وأكبرها حجما وإشعاعا، مبرزا أن دورة هذه السنة تجد تشكل رافعات قوية لتعزيز السياحة الداخلية وإحداث حركية اقتصادية وتجارية مهمة بالمنطقة. من جانبه أبرر رئيس المجلس العلمي المحلي للجديدة عبد المجيد محب أن هذا الاحتفاء يستمد خصوصيته من مكانة الموسم باعتباره موروثا إنسانيا ومقصدا دينيا، مشيرا إلى إعداد برنامج متكامل يتضمن ندوات علمية ودروسا وعدية لترسيخ القيم الروحية. ويتميز برنامج هذه الدورة باستعراضات يومية لفن التبوردة التقليدية والصيد بالصقور، بالإضافة إلى أمسية فنية يحييها عدد من نجوم الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
3: ببوزنيقة وتحت شعار مخيمات الأمن الوطني، فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، شكرا على حسن الاستماع، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
9: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلة هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانييتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثر بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.
11: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
10: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
9: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاعات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكد حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
12: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل للنصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
9: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة.
13: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
14: كما هو معلوم، الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية اللي كيتوفر عليها الجهة ديالنا، مثلا في كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهذه النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه والتثمينه.
13: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: انغمس نيم كرة.
15: إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل نين غميسن قماب راديو
16: غيم راديو
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصة طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الرأي المغربي.
19: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
18: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والصعيدية تأكيدا على مكانة هذه التظاهرات الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
17: الخبر من المصدر.
20: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: ريم راديو.
17: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
21: انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء استاد محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب داعيا لإبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية. تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور. كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق صوراتية من بينها مجموعة لدبع الزوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعة عبيدة الرمى.
17: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو.
17: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة
2: من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تاشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تاشونغ تشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تاشينغ تشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعيرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف، مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة، بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغ تشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع، شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة تحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تاشيتشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
16: ريم راديو.
17: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
0: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية، بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو تشمل المكافآت، لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
17: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: ريم راديو.
17: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
22: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة، حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرانا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
16: غيم راديو،
17: أخبار المغرب والعالم.
23: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب، كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
24: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش الحمراء، تتبدى جبال الأطلس الكبير الوسطى شامخة تلامس السماء، حيث يمتد المنتزه الوطني لتبقال بين قمم شاهقة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، ليشكل أحد أبرز الوجهات الجبلية بالمغرب، وفضاء استثنائيا تتعانق فيه روعة الطبيعة مع غنى الثروة الثقافي المحلي. تبدأ الرحلة من هذا الفضاء الاستثنائي بلوحة إرشادية وتوجيهية ترحب بالزوار وتمدهم بالإجراءات اللازمة والنصائح الضرورية لضمان صعود آمن نحو المرتفعات، مما يمنح المغامرين شعورا بالطمأنينة قبل بدء رحلتهم في أول محمية وطنية أحدثت بالمملكة في 19 يناير عام 1942 ممتدة لليوم على مساحة شاسعة تقارب 38 ألف هكتار من الطبيعة المحمية. ومع بداية كل صباح تنبض الممرات الجبلية المؤدية إلى المنتزه بالحركة والحيوية، حيث يتوافد الزوار الأجانب والمحليون والرياضيون والمغامرون من مختلف أنحاء العالم. يجمعهم شغف واحد يسيرون به في مختلف المسالك الطبيعية، حاملين حقائبهم وأحلامهم ببلوغ القمم العالية واستكشاف واحد من أكثر المجالات الجبلية تنوعاً وجمالاً بالمغرب. إن الهدف الأسمى للكثير منهم هو بلوغ أعلى قمة في جبل إفريقيا، قمة جبل توبخال الأسطورية التي يبلغ ارتفاعها 4167 متراً، مما يجعل هذا المكان قبلة عالمية مفضلة لعشاق التحدي والمشي الجبلي وتسلق القمم الشاهقة. وفي غمرة هذا الاستكشاف يبرز الدور المحوري للمسؤولين عن المنتزه والذين يتواجدون في الميدان لتأطير وتوجيه الزائرين ومراقبة شروط السلامة، حرصا على أمن الضيوف وحماية الساكنة المحلية. هذا الحضور التنظيمي يمنح الرحلة بعدا من الأمان، وهي تمر عبر المنازل الطينية والحجرية الجميلة التي تجسد العمارة المتجدرة في التاريخ وروعة الهوية الأمازيغية، وصولا إلى محطة التلفريك الذي يعد نشاطا ترفيهيا ممتعا يتيح للسياح فرصة التحليق فوق بوابات المنتزه الشهيرة كأوكيمدن وأوريكا للاستمتاع بالمناظر من الأعلى. وبالانتقال إلى قاع الوديان ينفتح المشهد البصري على أرض شاسعة وممتدة يتوسطها نهر مائي جار ليعكس دور المنتزه الحيوي كخزان مائي استراتيجي هائل بفضل مجار مائية رئيسية هي نفيس وكيكايا وسوس ودرعا، والتي تستمد مياهها المتدفقة من ينابع غنية تمنح المنطقة أهمية بيئية كبيرة تتجاوز حدود المجال الجغرافي للمنتزه لتسقي مناطق شاسعة من المملكة. واليوم يعد المنتزه الوطني لتبقالة نموذجا متميزا للسياحة البيئية والمستدامة، حيث تعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات في إطار تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 على تنسيل برنامج متكامل وطموح لتهيئة وتثمين المنتزه سياحيا وبيئيا.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: غيم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمولى إدريس الزرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولى إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس الزرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني وأن يسكنهما فسيح جنته.
7: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو
7: المصداقية والخبر اليقين
8: غيم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيع على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 من غشت الجاري تنظيم ورش علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يانديو ماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية، بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو، تشمل المكافآت لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تاشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تاشونغتشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تاشينغتشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعيرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف، مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة، بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغتشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع، شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة وتحويل القناة إلى مسار سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تاشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
6: كما هو معلوم الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية اللي كتوفر عليها الجهة ديالنا، مثلا في كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهذه النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه والتثمينه.
5: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجريد.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: للمغرب موروث حرفي تقليدي.

0: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. في هذه الحلقة غادي نقربكم من واحد الحرفة تقليدية اللي كتجسد إبداع المغربي وكتحافظ على واحد الإرث عريق، وهي حرفة صناعة المقاعد الجلدية. اليوم غادي نكونوا مع المعلم مصطفى اللي غادي يحكي لنا على أسرار هذه الحرفة والرحلة ديالها من الجلد الخام حتى كتولي قطعة فنية. معلم مصطفى، مرحبا بك معنا اليوم. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا، وعرفنا براسك وبهاد الحرفة.
1: بديت هاد الحرفة ملي كان عندي السن ديال 4 سنوات. في الواقع كنا كيجيبونا والدينا كيسمعو منا باش منبقاوش نلعبو مثلا خارج الدار، خارج المنزل. وفي ذاك الوقت كان فروض الوالدين ولدهم ديما كيجيبوه ملي يخرج من المدرسة يجلس مع با ويتعلم الصناعة في نفس الوقت، باش إلا ما جابش الله الدراسة كيكون بعد على الأقل قابض الصناعة. بالفعل هذاك الشيء اللي وقع.
0: معلم، إذا بغينا نتبعوا رحلة صناعة مقعد جلدي من الأول حتى الآخر، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها؟
1: أول ما تيجي الجلد نعزلو اللي يجي في الواجهة، اللي غادي يجي في الجناب، اللي غادي يجي تحت العين. الجلد ماشي كله نفس الحجم ونفس الجودة. مثلا الرقيق تيدار في أماكن اللي كتكون مثلا كنزيدو لها واحد تبطين آخر، كنفصلو. والمسائل كلها كتعتمد على الشمس. اول ما كنفصلو كنبطنوه، تيو عندنا لابريس عارفين كيفاش كنحطو داك هذا، كيدخل لابريس كيتحط. من بعد ملي كنطبعوه، قبل ما كنطبعوه خصنا نديرو واحد تبطين بالكرتون رقيق باش يوقف الجلد. ملي كنطبعوه اول حاجه كنديروه في الشمس باش ينشف، حيت الماء غادي يغير اللون ديالو. بعد ما كينشف كندوزو عليه واحد الماده كتسمى لاميدون، كندوزو عليه باش يعطيه واحد لاكوش من الفوق، باش ما كنديرو واحد اللون طبيعي يدوي بالبليد. واحد كندوزو عليه اللي كيعطي هذا اللون هذا من الداخل، هو سيبان بني من الداخل. من الفوق هذا كيتمسح الوجه مع الطابع، تيبقى هابط لداخل باش يتفرزو الديزاين مع الارضيه اللي كيكون مطبوع عليها. من بعد كيتزوق بالالوان، مثلا بالمداد كنعطيو الخياط مول الآلة من مول الماكينه اللي كيخيط لنا السوفلور فقط. هما المسائل من الوجه هنا وسيد هنا كيتخيط يدوي.
0: تبارك الله عليك معلم مصطفى. من بين هذه المراحل كامله، شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وعلاش كتحتاج دقه وصبر اكثر؟
1: هي اولا إذا كان الإنسان صانع تقليدي وكيفهم اش كاين المادة اللي كياخذ، كيخص ياخذ مع الدباغ اللي كيكون تيتقن الخدمة ديالو، لأن الجلدة خصها تكون واش واخدة المراحل والوقت اللي ناسبة باش كتولي يعني لينة رطبة بحال الثوب. أما إلا كنتي كدير لها هكا وكانت كتكون قاصحة، كتكون باقي حية حية من الداخل، تيقدر داك الجلد يعوج يقصح تيولي بحال الحديد مثلا، وتيطلق الزرقية وتيولي فيه تريحة.
0: قبل ما يبدا التنفيذ، كيفاش كتخرج فكره التصميم ومنين كتستمد الالهام ديالك في الزخارف والاشكال؟
1: جينا لقينا الناس الصناعيه قبل منا موجودين دي جاباري. مثلا كاين البوفو اللي فيها طرف على شان جلسو دائري، وثمانيه ديال الطرف كقواعد كسواري مثلا كنقولوا للسوليسوفلو، والتحت كيكون بحال الجاي مقسم على جوج بالسلسله كنحلوه باش كنعمروه باش كنسدوه. الاغلبيه ديال الرسوم مثلا المآثر مثلا ديالنا حنا، رموز في الزليج البلدي ولا في النقش ديال الزربيه ولا في النقش ديال الحنة ولا في عدد من هذا الشيء مخود من التراث المغربي، ماشي كنديروا حنا شي زواق اللي هو ما عنده حتى مبدا.
0: معلم، شحال ديال الوقت كيحتاج تقريبا انجاز مقعد واحد، وشنو العوامل اللي كتخلي المده كتختلف من قطعه لقطعه؟
1: على حسب النوع. مثلا عطيت للصانع تقيدي واحد 10 بياسات من هادو، غادي يخيط لي هذا وغادي يخيط انا، يقدر يخيط 15 في النهار ولا 20. كنفصلو بالمجموعه، ما كتفصلش وحده. الا فصلتي وحده غتستغرق لك الوقت، تقدر تفصل زوج مع الصباح او 4 في العشيه يكونوا تقريبا واجدين، الا كيبقى لنا اللي سيخيط بيدو. فهمتيني، كاين مول الخيط اللي كيخيطنا بالآلة ديال الكهربائية في بعض المسائل اللي طوال بحال هاد لي سوفلور، هادشي تيكون واقف. مي هذا الداخل وهاد خدمة يدوية، هادشي كلشي باليد. وهاد القاع هذا حتى هو اللي كيلصق اللي كيتخيط يدوي، كتخيط هي مقلوبة عاد كنقلبوها.
0: كآخر سؤال معلم مصطفى، اليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم هاد الحرفة، وشنو خاص يدار باش تستمر وتطور؟
1: نصيحة الشباب، راه خصو يحتفظ على التراث ديال الآباء ديالو ديال الأجداد ديالو، وتاريخ وشهرة للمغرب

0: باش يبقى باش هذا الشيء ما ينقرضش ما يموتش باش يبقى يعني كيتورث من جيل لجيل لان ثقافه وفيها رموز معروفه مثلا وعدد من الدول العالم تيتقول له عندي زربيه مغربيه ولا عندي حلب المغربي ولا عندي مساله النحاس كصحن او من عدد المواد او من الخشب راه شرف بالنسبه لي وعندها قيمه ان كاين معارض ديال دول اخرى عربيه راه المغرب كياخذ راه جوج الرتبه الاولى يعني المواد كلها طبيعيه الطبيعيه وناس خصهم بيديها هذا سواء هذا من التراث المغربي اللي معروف عالميا احنا من الدول اللي تيكون عندنا علينا واحد الطلب وكتكون البضاعة ديالنا معروفه وحين ما كتكون قليله راه تيولي خصنا يمكن في المعرض 10 ايام نديروا 4 ايام نبيعوا كل شيء ما يبقى لنا والو.
1: شكرا ليك معلم مصطفى على هذه الجوله الجميله وسط عالم صناعه المقاعد الجلديه وعلى المعلومات اللي شاركتيها معنا. مستمعينا كانت هذه حلقه جديده تعرفنا فيها على حرفه مغربيه اصيله كتجمع بين الصبر والدقه والابداع. الى اللقاء في حلقه قادمه مع حرفه جديده من حرف المغرب. السلام عليكم.
2: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرالا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: روحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلة هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانييتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثرت بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: انطلقت فعاليات موسم ولي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولي جهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لا سيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية